من سورة العنكبوت، تلا علينا القارئ الشيخ إبراهيم راشد الفشني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 3:05 من صباح يوم الثلاثاء. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة الفجر يحين موعدها في 4:38. أما في حوالي 4 فتلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. ينقل لنا صلاة الفجر الإعلامي إسماعيل دويدار، معه قارئا فضيلة القارئ الدكتور أحمد نعينع، ومبتهلا المبتهل الشيخ أحمد البشتيلي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله تعالى مرتلا برواية حفص عن عاصم، يرتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل بدءا من الآية 72 من سورة الأنفال.

الميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض

لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله.

فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.

يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا

ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة

أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين.

من الآية 72 من سورة الأنفال حتى الآية 59 من سورة التوبة عشنا إخوة الإيمان هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم مع القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل الذي يواصل الترتيل في حوالي 15 دقائق من صباح الثلاثاء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة وساعتنا 35 دقيقة. هذه تلاوة مباركة مما يتيسر من سورتي ياسين والصافات يتلوها القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي.

كنا يا إخوة الإيمان في رحاب تلاوة مباركة مما تيسر من سورتي ياسين والصافات، تلاها القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في 4:38 يؤذن بصلاة الفجر حسب توقيت القاهرة، وفي حوالي 4 تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، وذلك لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. ينقل لنا صلاة الفجر الزميل إسماعيل دويدار، معه قارئا فضيلة القارئ الشيخ أحمد نعينع، ومبتهلا المبتهل الشيخ أحمد البشتيلي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ شيخ محمد رفعت يتلو فاتحة الكتاب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت فاتحة الكتاب إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، حتى يحين موعد الانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر، نبقى مع المبتهل الشيخ عبد السميع بيومي.

قدم المبتهل الشيخ عبد السميع بيومي وبطانته هذه التواشيح الدينية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال لإذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من جامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل إسماعيل دويدار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. إلهي، يا من يرجى للشدائد حيث لا أم ترجى في النجاة ولا أب، يا فارج الكرب العظام وواهب المنن الحسان، إليك منك المهرب. هب لي من الغفران ربي سعادة لا تستعاد ونعمة لا تسلب. أيضيق بأمري وباب المصطفى في الأرض أوسع للعفاة وأرحب. لا تيأسي يا نفس إن توسلي بالمصطفى، لا تيأسي يا نفس إن توسلي بالمصطفى المختار ليس يخيب. اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا.

0: من والده وولده والناس أجمعين. صدقت يا حبيبي يا رسول الله، يا سيدي يا رسول الله، ليس الذي بيني وبينك راجعا، إن الفؤاد معلق ومقود. يا راكبا متن الأثير ميمما شطر الأحبة والمزار بعيد، هل في جوارك من يهيم بشوقه مثلي معنى؟ والهيام شديد، خذني إليه ولو أثيرا مفعما، بالروح ألثم روضه وأعود. يا رب صلي ما تفت قبر عم، ونمت بأرض حبة وورود. أزكى الصلاة على الحبيب محمد، فبه النجاة وجنة وخلود. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع نسمات هذا الفجر الجديد نصافح آذانكم وقلوبكم بالسلام من قلعة العلم وحصن الإسلام الحصين من الجامع الأزهر الشريف، وننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية. وما علينا أيها الإخوة الأحباب كعادتنا دائما إلا أن نبدأ بخير الكلم الذي هو عز تليد لمن تولاه، وسلم رفيع لمن ارتقاه، تلاوته درجات، وتدبره فتوحات، وكل حرف فيه بعشر حسنات. مع هذه التلاوة القرآنية المباركة بدءا من الآية 51 إلى الآية 59 من سورة الأحزاب، يتلو علينا قارئنا القارئ الطبيب شيخ عموم مقارئ جمهورية مصر العربية القارئ أحمد نعينع.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Yeah.

0: وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم.
1: هو جنة، هو رفعة وهداية وسبيل إسعاد ودرب أمان. كتاب عجيب يخاطب القلب فيخشع، ويخاطب النفس فتخضع، ويخاطب العين فتدمع. ولو نزل على جبل لخشع وتصدع. إنه القرآن الكريم يعلو ولا يعلى عليه. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا وإياكم مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا قارئنا القارئ الطبيب أحمد نعينع، شيخ عموم مقارئ جمهورية مصر العربية. وكانت من الآية 51 إلى الآية 59 من سورة الأحزاب، وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر الذي ننقله لكم من هنا، من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يجب علينا أن ننظر في آيات الله. من آيات الله العظيمة التي تدل على قوته سبحانه وتعالى وقدرته وعجائب كبريائه وجبروته وعظمته، زلزلة الأرض واهتزازها. فهذه الأرض على عظيم خلقها وسعة أطرافها وما أودع الله عز وجل فيها من بديع صنعه، يأذن الله تبارك وتعالى بأن تتزلزل وأن ترتجف وتهتز على أهلها، على عباده، تخويفاً لهم وتذكيراً لهم بأحوال يوم القيامة وأهوال يوم الساعة. إن الله عز وجل يري عباده شيئاً من عزته وقوته، لعل الناس يعتبرون، لعل الناس يتذكرون، لعل الناس يتوبون ويعودون. جل المتاب وجل الله قابله، وجل منه عطاء غير محدود. يا توبة أهدت للقلب راحته وأبعدت عنه ما يشقي وما يودي، إن عدت للذنب عودي لي بمغفرة، لا تتركيني أعاني ذله عودي. وصدق مولانا تبارك وتعالى إذ يقول: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. أيها الإخوة الأحباب، يجب أن يكون بيننا وبين الله عز وجل حبل لا ينقطع. نحن في حاجة دائمة للاتصال بالله عز وجل. نحن في حاجة إلى أن نتضرع لله بصدق. نحن في أمس الحاجة إلى صلة تسكب في قلبنا، في قلب الإنسان، الأمن والأمان والراحة والسكينة والهدوء والاطمئنان. إنه الدعاء مخ العبادة. فهيا بنا نرفع وأكف الضراعة لله عز وجل حتى يأذن بميلاد فجر جديد، مع مبتهلنا المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي.

وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. عليها نحيا وعليها نموت

0: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الفجر من هنا، من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، مبتهلنا المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. عشنا معه قبل الأذان الدعاء والابتهال لله عز وجل، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله خالصا لوجهه الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، إن مما يريح النفوس ويهون من كثير مما يحدث في بيوتنا أن يعلم الناس أنهم في الدنيا وليسوا في الجنة. الدنيا لا تخلو أبدا من الكدر والتنغيص، ولا يسلم بيت من أن يكون فيه شيء من الاختلاف. تلك هي طبيعة الدنيا، جبلت على كدر، وأنت تريدها خلوا من الأقدار والأكدار. ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري. الخلاف بين البشر طبيعة، لكن العقلاء من يتعاملون مع هذا الاختلاف على أنه تعدد في الآراء ووجهات النظر، ويأخذون بالأوفق والأقرب الذي يجمع بينهما أو يجمع بينهم جميعا، ولا يتتبعون كل زلة فيكبرونها أو يضخمونها، لعلمهم، هؤلاء هم العقلاء، لعلمهم أن ذلك هو بداية الانشقاق والفرقة وتشتت الأبناء والبنات. نعم، كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. لذلك يجب علينا أن نتحلى في بيوتنا بالصبر، لنتذكر مواطن الاتفاق فيما بيننا، وليحمد كل منا ما جبل عليه الآخر من صفات حسنة، ولنغض الطرف عما قد يكون من صفات سيئة، فإن الكمال لله. ولنحرص على أن تكون بيوتنا معمورة بذكر الله وطاعته، يؤمر فيها بالمعروف ويؤتى، وينهى فيها عن المنكر ويجتنب. وإن أعظم الذكر إقامة الصلاة في أوقاتها، ومتابعة الأبناء والبنات في ذلك في الصلاة. واعلموا كما يستفاد من القرآن الكريم أن من يتق الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويجعل له من أمره يسرا، ويكفر عنه سيئاته، ويعظم له أجرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا دائما من الراشدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين. أيها الإخوة المؤمنون، يؤمنا في صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب الشيخ محمد فوزي البربري من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. حتى يقام للصلاة نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا قارئنا القارئ الطبيب أحمد نعينع شيخ عموم مقارئ جمهورية مصر العربية.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ.

الفاتحه.

لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا، استووا، تراصوا، واعتدلوا، سووا صفوفكم، إن تسوية الصف من إقامة الصلاة.

قضيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير

فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا الله تبارك وتعالى لصلاة ونقل فجر هذا اليوم المبارك الطيب من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. كان معنا إماماً فضيلة الشيخ محمد فوزي البربري من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف، وكان معنا قارئ للقرآن الكريم القارئ الطبيب أحمد نعينة، شيخ عموم مقارئ جمهورية مصر العربية، وكان معنا مبتهلا ورفع نداء الحق المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية الزميلان حسن صفوت وحسن سيد أحمد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة مهندس محمد أبو الدهب، تامر عبد الغني وأحمد نصر، ومن استوديو البرنامج العام الزميل شحاتة عبد العظيم، ومن مصدر الإذاعات الخارجية حنفي محمود، أشرف أبو زيد وعماد مدني، حتى ضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل. هذه تحيات زميلي سلامة رشدي من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة، وكنت معكم من أسرة المذيعين إسماعيل دويدار. الميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد نقلنا لحضراتكم صلاة فجر يوم الثلاثاء 21 من شهر صفر من عام 1448 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق للرابع من أغسطس من عام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 15:10 من صباح يوم الثلاثاء. هيا بنا إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل في ترتيله القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. يبدأ هذه الفقرة بالآية 60 من سورة التوبة.

بهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب

وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون.

إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم

تعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل بقية سورة التوبة. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم بمشيئة الله تعالى مع دقات السادسة من صباح اليوم. ساعتنا الآن 6:45 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين الزميل محمد عبد الحكم، وهذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 8 من صباح اليوم بمشيئة الله تعالى. يسعد بصحبة حضراتكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل وليد السيد أحمد، ومن أسرة المذيعين محمد عبد الحق. نسأل المولى تبارك وتعالى إخوة الإيمان أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونوجه عناية حضراتكم إلى أن شمس القاهرة تشرق بإذن ربها بمشيئة الله تعالى في 6:15. أما الآن نستمع إلى هذه الابتهالات من الشيخ يسري معتوق.

0: قدم المبتال الشيخ يسري معتوق هذه الابتهالات. أما الآن إخوة المان فنستمع إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الشورى، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة الشورى تلا علينا القار الشيخ محمد عبد العزيز حصان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: سبحان الدائم الذي لا يزول، الباقي الذي لا يتغير. يسبحه الريح بخفقانه، والشجر بأغصانه، والروض بغدرانه، والبحر بحيتانه، والزهر بألوانه، والطير بأشجانه. كل يسبح بغريب لغته ولسانه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبحانه
1: هو الله.

استغني بالله عن هذا وعن ذاك، فليس والله غير الله يرعاك. إذا طلبت هداه فلن تضل به، وإن سألت عطاء منه أعطاك. إن مسك الضر لن تلقى سواه، فكم من قبل يا صاحبي أعطى وعافاك. يعفو ويغفر أوزارا تنوء بها، إن قلت عفوك يا رباه أدناك. سبحانك.

الاستعانة نوع من العبادة، وهي تعني طلب العون من الله. يقول جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك، ولا نستعين إلا بك، ونبرأ من كل معبود دونك، ونبرأ من الحول والقوة إلا بك. ولذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وفي الحديث: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحانك.

0: تمام السادسة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يواصل ترتيله المبارك برواية حفص عن عاصم بدءا من أول سورة يونس.
1: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.

على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعاً

تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

غير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم

هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق

من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون

إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق

سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون

0: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة يونس. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم بمشيئة الله تعالى مع دقات العاشرة من صباح اليوم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمعة أم أحمد من بورسعيد، تقول في رسالتها: سمعت أن هناك حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وبناء عليه ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزواج لا يصح إلا بوجود الولي، لكنني عرفت أخيرا أن الإمام أبا حنيفة يجيز للمرأة أن تزوج نفسها بدون الولي، فهل هناك تعارض بين موقف أبي حنيفة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرجو الإفادة. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: لا يوجد تعارض بين مذهب الإمام أبي حنيفة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخذ به جمهور الفقهاء، فأبو حنيفة قصد بكلامه المرأة العاقلة البالغة الرشيدة وليس أي امرأة، وأجاز لها بشروط أن تزوج نفسها بدون وليها، لكنه أعطى للولي الحق في الاعتراض على الزواج في حالات معينة، فكأنه لم يسقط تماما دور الولي، وإنما جعل وجوده مستحبا لا واجبا، وهو بذلك لم يخالف الحديث ولم يعارضه، ولكل فريق أدلته. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها وضعت ضوابط وشروطا لصحة الزواج لما يترتب عليه من نتائج وآثار تتعلق بالفرد والأسرة والمجتمع، وكان من بين هذه الضوابط والشروط أن يكون لولي المرأة دور في زواجها، إلا أن الفقهاء اختلفوا في تحديد طبيعة هذا الدور، فمنهم من جعله أساسيا أو واجبا عند كتابة عقد الزواج، بحيث إذا لم يكن الولي حاضرا فإن الزواج يكون عند هذا الفريق، فإن الزواج يكون باطلا، ومنهم من جعله دورا مكملا أو مستحبا ومفضلا، ومن ثم أجاز للمرأة أن تزوج نفسها لأنها كاملة الأهلية، وللولي فقط حق الاعتراض على الزواج إن تضمن الزواج ما يعد إضرارا بالمرأة أو أسرتها. ولأن الشريعة تضمنت نصوصا عديدة تتعلق بمسألة الولي، فقد استدل كل فريق من الفقهاء بما اختاره من هذه النصوص أو الأدلة ليؤيد بها رأيه ومذهبه. أما الفريق الأول وهم الذين أوجبوا حضور الولي لمجلس العقد، فقد استندوا إلى عدد من الآيات والأحاديث، نذكر منها قوله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فهذه الآية خطاب للأولياء، وهذا يثبت أن المرأة لا تنكح نفسها. كذلك استندوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. وأيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. أما الفريق الثاني وهم الذين أجازوا للمرأة أن تزوج نفسها فقد استندوا كذلك إلى آيات نذكر منها قوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، وإلى قوله صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها. وهكذا اختلفت الأدلة، واختلفت تبعا لذلك وجهات النظر فيها من الفقهاء، حتى تصور بعض الناس أن هناك تعارضا بينهم، وليس الأمر تعارضا وإنما كما شرحناه منذ قليل.
2: طب دكتور، طالما أن الأدلة اختلفت كما شرحنا في هذه القضية، كيف نتصرف نحن اليوم في زماننا حتى لا تستغل بعض الآراء وسيلة للطعن في كرامة المرأة من ناحية، أو رأي بعض الفقهاء من ناحية أخرى؟
3: عندما ننظر اليوم في مجموع الأدلة، فإن القول الذي نميل إليه هو أن عقد الزواج لا بد فيه من رضا المرأة ووليها، وليس لأحدهما أن يستبد بالزواج دون الآخر ورضاه، فمتى تحقق الرضا من كل منهما فأيهما قام بالعقد فإن الزواج يكون صحيحا. فالمرأة في الإسلام كاملة الأهلية، تتصرف كما يتصرف الرجال، وتسأل عن تصرفاتها كما يسأل الرجال، غير أنه يستحب أن يقوم الولي بعقد زواجها حفظا لحيائها وكرامتها، بعد أن يكون قد حصل منها على رضاها وموافقتها. ولا ضرر على المرأة في هذه الحالة، لأنها رضيت الزوجة بعدما أعلمها الولي بحقيقة أمره بعد أن تحرى عنه. ومن هنا فإن كل فقهاء الشريعة متفقون على أهمية دور الولي في عقد الزواج، من منطلق خصوصية عقد الزواج من ناحية، وأهمية الزواج نفسه في بناء الفرد والأسرة والمجتمع من ناحية أخرى.
2: نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمعة بثينة محمود من المنصورة، تقول في رسالتها: ابني يحب ألعاب الفيديو جيم، وقد حاولت كثيرا أن أمنعه عن اللعب، فبدأ يلعبها على تليفونه المحمول، وقد لاحظت أن الكبار والصغار يلعبون هذه الألعاب، فما حكم الشرع في ذلك؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاللعب هو نشاط ذهني أو بدني يقوم به الفرد تلبية لرغباته وإشباعا لغرائزه. ونفسية الطفل مفطورة على الميل إلى اللعب والمرح وممارسته الألعاب، فيها مقصد تربوي مهم، حيث إن الشرع حث على تأديب الأطفال وتعليمهم الرياضات النافعة والأنشطة المهمة التي تظهر ميولاتهم الفكرية وتكشف عن مكنوناتهم العاطفية والاجتماعية. مما يؤسس للنشاط الذهني والبدني عند الطفل فيستطيع أن يقوم بدور إيجابي في خدمة دينه ومجتمعه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: علموا أبناءكم السباحة والرمية والمرأة المغزل. وكتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما أن علموا غلمانكم العوماء مقاتلتكم الرمي، وتتنوع أساليب ألعاب الأطفال حسب الأعراف والبيئات، وتتطور وتتمدن حسب الأفكار والثقافات. فمنها ما هو تلقائي يتسلى فيه الطفل بشغل وقته دون تقييد بأسلوب محدد، ومنها ما يلزم لآدائها أسلوب معين كألعاب التمثيل والمحاكاة وألعاب الفك والتركيب والتلوين والتضليل ونحو ذلك.
2: إذن فضيلة الدكتور، يمكننا القول بأنه ليس هناك حكم مطلق بشأن الألعاب الإلكترونية، ولكن الحكم بالتحليل والتحريم إنما يتعلق بمضمون هذه الألعاب.
4: نعم، كما أن بعض هذه الألعاب له تأثير سلبي وضرر بالغ على سلوك الأطفال وتصرفاتهم، وكذلك على صحتهم وأبدانهم، فهناك ألعاب تعتمد على مهارات الأطفال الذهنية وتصرفاتهم الفردية في الأحوال المشابهة، فتطور حركاتهم وتصرفاتهم في التحفز واجتياز العوائق، وتنمي عندهم القدرات الذاتية والمهارات الذهنية بالتفكير النقدي ووضع الحلول السريعة لمواجهة المشكلات والتغلب عليها، كألعاب التصويب الفضائي وألعاب الألغاز والمحاكاة ونحوها. إذن فتكون مباحة إذا كانت مناسبة للمرحلة العمرية لمن يلعب بها، وكانت نافعة تساعده في تنمية الملكات أو توسعة القدرات الذهنية، أو كانت للترويح عن النفس، بشرط ألا يكون فيها محظور شرعي، ويكون ذلك في بعض الأوقات لا في جميعها، حفاظا على الأوقات من الضياع. والله سبحانه وتعالى أعلم.
2: إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بريد الإسلام، لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة.
0: ساعتنا الآن 7:17 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة من سورة النور، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.

الرحمن الرحيم. الله

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة النور، تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حول بعض معاني سورة الفرقان نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الحميد سلامة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله، وبعد، فإن سورة الفرقان سورة مكية قد نزلت قبل هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، ولذا عنيت بقضايا العقيدة وركزت عليها قضية توحيد الألوهية وإفراد الحق جل في علاه بالعبادة والطاعة والتقديس، وقضية الرسالة وإثبات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ودفع ما أثير حوله من شبهات، وقضية البعث والنشور وقيام الناس لرب العالمين لتجزى كل نفس بما كسبت، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وسميت بهذا الاسم لمجيء لفظ الفرقان في أول آية منها، قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ولقد اتصلت هذه السورة، سورة الفرقان، بسابقتها وهي سورة النور، اتصال النظير بالنظير، ذلك أن ختام سورة النور قد تضمن أن لله ما في السماوات وما في الأرض، وأنه بكل شيء عليم. ولقد تحدثت الآية الثانية من سورة الفرقان عن ذلك المعنى، وتكرر كذلك في مواطن أخرى من هذه السورة الكريمة. ويقول الإمام الألوسي في بيان اتصال سورة الفرقان بسورة النور: ولما ذكر جل في علاه في آخر سورة النور وجوب متابعة المؤمنين للرسول صلى الله عليه وسلم ومدح المتابعين له وحذر المخالفين، افتتح هذه السورة بما يدل على تعاليه جل شأنه عما سواه في ذاته وصفاته وأفعاله، وبما يدل كذلك على كثرة خيره تعالى ودوامه، وأنه أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، إطماعا في خيره وتحذيرا من عقابه. كما أن سورة النور قد تحدثت عن العقاب الدنيوي لجريمة الزنا وهتك العرض في قول الله جل في علاه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ثم بيّنت سورة الفرقان العقاب الأخروي لهذه الجريمة الشنعاء، قال تعالى في معرض الحديث عن الشرك والقتل والزنا: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أيها المستمع الكريم، إن سورة الفرقان في ثنايا حديثها عن قضايا العقيدة قد صورت المعركة العنيفة مع البشرية الضالة الجاحدة التي تشاق الله ورسوله، وفي الوقت ذاته قد صورت في وضوح عناية الله برسوله صلى الله عليه وسلم وإيناسه له ودفاعه عنه، وكيف أنه سبحانه قد أحاطه برعايته وتعهده بما يمسح آلامه ومتاعبه ويطمئن فؤاده ويثبت قلبه على الحق. هذا والله أعلى وأعلم وأعز وأحكم.
1: حول بعض معاني سورة الفرقان استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الحميد سلامة الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حبك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
2: تمام السابعة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من تسجيلات القارئ الشيخ محمد رفعت نستمع إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الإسراء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان

عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا

So on a field.

Franco.

منكم

them.

تَرُ لِكَ بَتَهُ فَضْلًا.

نخرج لهم

فإنما يهتدي لنفسه.

لمن نريد ثم جعل

0: من آيات الله البينات ومن سورة الإسراء، تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي،
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه، وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يبين لنا هذا الحديث ما جبل الإنسان عليه من حب للدنيا، وما طبع عليه من رغبته الأكيدة في شهواتها ومتعها، وبخاصة المال والذهب والفضة. فيبين أنه لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديا، لأنه لا يكتفي حتى بالكثير بل يريد الأكثر. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ثم يعقب الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: ولن يملأ فاه إلا التراب، أي أن الإنسان يظل في حرصه وجشعه وطمعه على الدنيا حتى يموت، فيمتلئ جوفه ترابا في قبره، ويتوب الله على من تاب، أي من أقبل على ربه وتاب، تاب الله عليه من هذا الجشع وذلك الطمع، ورضي بما قسمه الله سبحانه وتعالى له. وقد سئل الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عن التقوى، فقال: الرضا بالقليل، والعمل بما في التنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل. فقوله لو أن لابن آدم واديا من ذهب، أي لو كان له هذا الوادي المملوء من الذهب لأحب من حرصه الذي هو طبعه الذي طبع عليه أن يكون له واديان آخران. ويحتمل أن يراد واديان بما كان له أو لا، فيكون المطلوب واديا آخر، والأول أظهر. ولن يملأ جوفه إلا التراب، أي أنه يظل في حرصه على الدنيا حتى يموت ويمتلئ جوفه من تراب قبره. وهذا حكم غالب النوع الإنساني، فأغلب النوع الإنساني أنهم حريصون على الدنيا، إلا من لطف الله به وحفظه من ذلك ابتداء، أو حفظه بالتعب التوبة من ذلك. قال: ويتوب الله على من تاب، أي أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة من الإنسان الحريص الذي له حرصه المذموم، ويتوب عليه من الأمور المذمومة إذا ما تاب إلى ربه. ويتوب الله على من تاب. وإذا أردنا أن نتعرف إلى أي مدى حرص الإنسان على أن يكون له المال الوافر ويظل في طمعه متطلبا للكثرة، إذا ما نظرنا إلى ذلك رأينا هذا في أغلب الناس، ولا ينجو من هذا إلا القليل، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، لأن الناس يغترون بالدنيا ويغرهم بالله الغرور. فالحديث يبين أهمية التوبة والرجوع إلى الله سبحانه، ويبين أهمية الورع وأهمية الزهد حتى لا يتكالب الناس على الدنيا وحتى لا يتنافسوا فيها فتهلكهم كما أهلكت من قبلهم. والله ما الفقر أخشى عليكم، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وما ذلك إلا بسبب الجشع والطمع والحرص والشح. ولذلك حذر من الشح في أحاديث أخرى، حيث قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وما ذلك إلا بسبب التكالب على الدنيا والتناحر عليها. نسأل الله العافية، وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور عبد الصمد دسوخي.
2: صحبه وسلم. اللهم صل.
5: ساعتنا الآن 8:45 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذه الابتهالات للشيخ محمد عمران.

0: قدم المبتهل الشيخ محمد عمران هذه الابتهالات. إخوتنا في رحاب الإيمان، مع دقات الثامنة بمشيئة الله تستمعون إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة إبراهيم يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود علي البناء. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة القمر. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول علم الله تعالى المحيط بالحاضر والماضي والمستقبل، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول تصوير القرآن الكريم لحال الكافرين ساعة خروجهم من القبور، وذلك من خلال الآية السادسة من سورة القمر من قول الحق عز وجل: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم. خش أبصارهم البقية، بصر خاشع، بصر ذليل، بصر منكسر، مش مبصر كده مفنجل كده وبقحة كده ويبرق لك كده. ولذلك انت لما واحد يكلمك كده يقول لك انت مبلالي ليه كده، مش كده يقول يعني. اذا البصر بيدي انفعال النفس للمخاطب، فلما البصر يبقى منكسر كده وبتاع يدل على انك بتحترم اللي بيتكلم. وان كان بقى عينها زي ما عينه تندب فيها رصاصه، يخرجون من الاجداث اي من القبور كانهم جراد منتشر. يخرجون مش يخرجون، يعني هم نفسهم كده ايه يطلعوا كده. يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر. ليه بقى؟ لانك انت لما تشوف اي رقعه وتحسب ما جاء عليها من آدم إلى أن تقوم الساعة يطلعوا كم إيه؟ جيل على جيل على جيل. لما يطلعوا كلهم في وقت واحد يبقوا زي الإيه؟ كالجراد الإيه المنتشر. يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي. مهطع يعني مسرع، ما فيش تلكؤ، ما يقدرش يقول يهتم، ما يقدرش يدعي كده زي ما تشوف واحد واخدهم واخدين القسم ولا ما يقدرش يدعوه دعيهم. يوم يدعون الى نار جهنم ايه؟ الى نار جهنم دعا. ومهطح يبقى ماشي مادد عنقه ومسرع. تصورها انت بقى في اي مجرم، مادد عنقه يعني ايه كده؟ دليل على الايه؟ زي ما يكون نافع عليه. الله، امال كان الاول عامل ايه؟ رفع راسه كده ومش عارف ايه وبتاع وحاجه. دلوقتي لا، خشعت ابصارهم خلاص. ومهطع الى الداعي بيمشي ماد عنقه بإسراع، مهطعين إلى الداعي. يقول الكافرون هذا يوم عسر. الكافر بيقول هذا يوم إيه؟ معنى عسر يعني إيه؟ يعني شديد العسر لا فكاك له. شديد العسر ما عادش فيه بقى. ليه؟ لأن حتى الناس اللي كانوا بيعبدوهم وفاهمين أنهم لهم ربنا يخليهم يجوا قدامهم. يعني فرعون اللي قال ده إله والناس تتبعوه، مش يقوم فرعون يمشوا الأول البتاع وبعدين فرعون يجي بعدين، لا، لازم يجي قدامهم، لأنهم يمكن لو ما شافوش قدامهم يقولوا لا لما يضرب فرعون هيجي بقى يخلصنا. أهو قدامكم، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، هو اللي هيدخلهم النار. ليس الذين وقفوا لرسول الله في أمر الدعوة وجادلوه وآذوه بالكلام وآذوه بالفعل وعملوا فيه اللي عمل ده وآذوه بالمكر، لأنهم استنفذوا كل شيء في إيذاء الرسول. أهونها أن يتكلموا، طائف لحد قدمه إيه متخر دم، ده إيذاء بالفعل. وبعدين يعملوا تبييت مش قادرين عليه بالمجاهرة، يبيتوا له زي ما بيتوا ليلة الإيه ليلة الهجرة، ومش كده يسلطوا عليه الجن، لأن ربنا تحدى الجن نفسهم، لو اجتمع الجن والإنس على أن يبشر فيسلطوا عليه الجن ويعملوا السحر، وهم يجيلوا يقولوا السحر موجود في بير كذا وكذا وتروح طلعوه. يبقى إذن الله يئسهم من الوقوف أمام محمد، يعني لا الشتيمة هترجعوا ولا الإيذاء الفعل هيرجعوا الجهر، ولا التبييت بالمكر هيرجعوا، ولا استخدام القوة الخفية اللي هي من الجن هترجعوا. فريحوا روحكم وخلوه ينطلق إلى الإيه إلى الدعوة بتاعتهم. انتوا يا خليش اللي واقفين كده، ما خدتوش عبرة من مواكب الرسل اللي قبلكم؟ كذبت قبلهم قوم نوح، وجاب دي ليه؟ لأن رسول الله للناس كافة، ونوح كان رسول للناس اللي موجودين، فالعمومية لأن اللي موجود محصور، مش العمومية لأن منطورين في البلاد، العمومية هم بتوع السفينة والبتاع. إذن فنوح فيه عمومية رسالة بخصوص الموجودين على الأرض، مش عمومية رسالة على الأرض وعلى الزمان وعلى الإيه وعلى المكان. وش معنى جاب نوح صدره كده في الأول؟ أم قال لك لأن نوح قعد في قومه 1000 سنة. تصور واحد قاعد بقى يحننهم 1000 سنة، ولذلك أنا دعوتهم جهارة ودعمتهم سرا، وإني كلما دعوتهم إيه جعلوا إيه أصابعهم في آذانهم. شوف التعبير القرآني، هو الأصبع بيجي في الأذن، ده اللي بيجي في الأذن الأمولة بس، إنما الأصبع بره. قال لك المبالغة في سد ودنهم، كأنه دخل إيه دخل الصابع كله في ودنه. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، صوابعهم يعني إيه أناملهم، إنما اللي جاب صوابع عشان مبالغة في الإيه. ولذلك إحنا نسمع كلام الفلاحين يقول لك الكلام بيتكلم، أنا عامل ودن من طين وودن من عجين، وإني كلما دعوتهم عملوا إيه وضعوا أصابعهم واستغشوا ثيابهم. طب وضعوا أذانهم عشان ما يسمعوش، إنما واستغشوا ثيابهم، قال لك ما سمعوش ومش عايزين يشوفوه كمان، يقوم يجيب البتوب كده ويغطي نفسه عشان ما إيه عشان ما يشوفش. ولذلك هيقول إني مغلوب فانتصر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا، يا سلام، كذبوا عبدنا اللي هو مين؟ اللي هو نوح. وساعة ما يقول عبدنا دي تشريف كبير قوي، عبد مين؟ عبد ربنا. ده احنا قلنا حيثية الإسراء جابها ربنا في أول سورة، سبحان الذي أسرى بعبده. إذن العبودية هي سبب إيه؟ كل ما يخلص في العبودية يأخذ من عطاء الله. صحيح العبودية في لغة البشر وحش، لأن عبودية البشر للبشر لها وضع، وعبوديتنا لله لها وضع. عبودية البشر للبشر السيد يأخذ خير عبده، يعرقه بتاعه ويأخذ الخير، لكن عبوديتنا لله نأخذ خير الله. تبقى عبودية السيادة دي ولا مش عبودية السيادة؟ فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، يعني زجروه ان هو يمشي في الحكاية دي، زجروه يعني ايه منعوه بالزجر والعنف، وازدجر. فدعا ربه اني مغلوب فانتصر. انتصر لي يعني انا مش قادر بقى عليهم، انتصر ايه؟ وقالوا انتصر له يعني ايه؟ يعني هو ما يقدرش على الحاجة ويجي لحد ايه؟ ولذلك يقول لك وما لهم من ناصرين، لبزتهم ولا يجي لهم ناصرين ايه؟ اقرا كده. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. مصرخكم مصرخ يعني ايه؟ احنا قلنا على همزه الازاله، عرض الامر واعرض شال العرض، زي قلنا اللي التاجر، احنا جبنا صوره التاجر اللي بيجي ده تروح عنده قماش يقوم بيعرض عليك يقول له التوب كده وروح خلاص كده، وبعدين يقول له لا ده مش عارف ايه، يقول له يلا ويلم قماشه. يبقى فيها اسمها همزه الازاله. طيب هات همزه الازاله اللي هنا كده فين هي؟ فدعا ربه، وكنا بنقول على ايه؟ على ما انا بمصرخكم. مصرخ يعني ايه؟ من اصرخه، واصرخه همزه زايده عن صرخه، وصرخه احنا عارفينها عمل صوت ايه؟ صوت عالي، ده اللي مستنجد بيعلي صوته عشان اللي هينجده يجي، يبقى اسمه صرخ.
5: فاللي يجي له بقى عشان يسنده يقول أصرخه، يعني أزال صراخه وأسباب هذا الصراخ. فقال لهم أنا لا أقدر أصرخكم ولا أنتم. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء. الله بقى فتحنا أبواب السماء، ده قبل كده اصنع الفلك، قبل ما يفتح باب السماء والأرض تتفجر قال له إيه واصنع الفلك بأعيننا. ليه بأعيننا؟ قال لك لأن دي حاجة البشر ما يفكرش فيها، البشر ما يفكرش فيها. أول سفينة تتعمل إنما ربنا اداله الخيط خلاه يشوف كده في البحر جذوع شجر وماشي على الايه على المايه كده ما سقطتش. واحنا بقى عرفنا قانون الجاذبيه بعدين، قلنا لما الشيء يكون له كثافه ما يغطس تجعل له حجم اكثر من الكثافه يقوم يعوم. وزي تجيب قطعه فضه زي مثلا ربع ريال فضه كبير كده وترميه يعمل ايه؟ يغطس. خد الربع ريال ده وترقه صفيحه كده كبيره كده ورميه يعوم، الكثافه هي بس الحجم اتسع. فشافوا ليه الشجر كده بيمشي في البحر، فجات له فكره الايه؟ انه ياخد من الشجر ده الخشب ويعمل السفينه تعوم. بس هياخد جزع يجيب جرى جزع ورا جزع ورا جزع ازاي؟ قام قال طب ما نربطه، يربطه باحبال زي الراجل اللي عمل البردي والبتاع وراح به الى ايه؟ الى امريكا او بمسامير. احنا دلوقتي بيعملها بمسامير. واصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من ايه؟ من قومه سخر، قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما ايه؟ كما تسخرون. وبعدين قال لك في الايه الثانيه وحملناه على ذات الواح، الواح الخشب بقى، ودسر يعني مسامير، دسر يعني المسمار اللي ايه؟ اللي بيعملوه دلوقتي المركبيه على الشط كده وتشوفه من كده يجيب الالواح ويربطها بال. وبعدين بقى فتحنا ابواب السماء عند بقى العمليه. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر. الله فتحنا ابواب يعني الماء قوي لدرجه ان هو اللي يدفع الباب ينفتح له، اللي يدفع الباب ينفتح له. فتحنا ابواب السماء بماء منهمر يعني نزل بغزاره. وبعدين فجرنا الارض ايه؟ عيونا. فجرنا عيون الارض، يبقى السماء عماله تمطر بالماء المنهمر والارض بتطلع ايه؟ تفجير السماء، الماء نازله والنزول ده سهل، كشفته هتنزله، انما كله يطلع الميه دي ده دليل على ان فيه ضغط هناك عالي بيطلع الميه دي، طلع الميه عشان يلتقي الماء من السماء والماء من الايه؟ والماء من الارض. وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء، ماء السماء وماء الايه؟ وماء الارض. فالتقى الماء على امر قد قدر، على امر ليه؟ يقول ان اتفقت وياك على كذا وكذا وكذا، يبقى كن ماء السماء وماء الارض التقوا على مين؟ على هذا، على انهم يعملوا على امر. ما هو الامر؟ الامر ايه هو؟ انك انت تنجي المؤمنين وتغلق الكافرين على امر قد قدر، قدر اجلا. نعم. وحملناه على ذات الواح ودسر، ذات الواح يعني الخشب، لان الخشب زي ما قلنا له حجم وله كثافه، الحجم بتاعه اكبر من اكثر من الكثافه، يقوم يعوم على الايه؟ على الميه. على ذات الواح وايه؟ ودسر. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
5: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
6: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
7: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي ورجائي.
2: هل للزوجة المعتدة أن تخرج من بيتها لقضاء حوائجها؟ وهل لها الذهاب والمبيت مع أولادها في بيوتهم؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. العدة واجبة على المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها، وللزوجة المعتدة أن تخرج بالنهار لقضاء حوائجها، بل أكثر من ذلك، عندما تقضي حوائجها كخروج لعمل لابد من الخروج إليه أو لتشتري طعامها وشرابها أو دواءها، لها أيضا أن تذهب للزيارة، لزيارة زويها وأهلها، كل ذلك في النهار، ولها أن تذهب إلى عرس لتهنئ أصحابه بهذا العرس، ولكن في غير ما زينة ولا تمكث كثيرا. أما بالنسبة للمبيت فلا بد أن تبيت في بيت الزوجية الذي مات فيه زوجها، وعليه فلا يجوز للمرأة أن تبيت في بيوت أبنائها المتزوجين في الأصل إلا لعذر، وهذا العذر كأن تخاف على نفسها فلا تستطيع أن تمكث من شدة الخوف في هذا البيت، بيت الزوجية، أو أنها صاحبة مرض ولا تستطيع أن تستقل بخدمة نفسها، يعني لا تستطيع خدمة نفسها ولا أن تؤجر أحدا ليقوم معها بالخدمة، أو تخاف على مالها من لص أو غيره، في هذا الوقت يجوز لها الانتقال للمبيت في بيوت أبنائها، والله أعلم.
1: آمن إليك تضر
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: أقوم بكل خير. هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 11. يسعد بصحبة حضراتكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل وليد سيد أحمد، ومن أسرة المذيعين محمد عبد الحق. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وخير استهلال إخوة الإيمان لفترتنا هذه ودائما القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة إبراهيم يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود علي البناء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لكم.
1: وانس

وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس

وسخر

Sobe.

Um.

Mm-hmm.

ربنا وتقبل دعاءنا.

يأمر بحاجة النبي الله.

Oh.

ربنا وتقبل دعاءنا.

دعوتك وتكون

وضربنا

الله سريعا.

0: من آيات الله البينات ومن سورة إبراهيم تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البناء.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد حسن قاعود من علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفنا الكريم.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم
1: ضيفنا الكريم. نود اليوم أن نتعرف معا على الفرق بين الطاعة والعبادة.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، إن العبادة هي امتثال أوامر الله تعالى وترك نواهيه سبحانه عن إخلاص له وعن محبة له وعن تعظيم وعن رغبة ورهبة. هكذا تكون العبادة. العبادة تنشأ عن حب الله جل وعلا، ذلكم الحب الكامل، وعن رغبة في ثوابه وعن حذر من عقابه في طاعة أوامره وترك نواهيه. هذا يقال لها العبادة، يعبد الله معتقدا أن هذا المعبود مستحق للعبادة، وأن الله سبحانه هو المستحق لها، فيمتثل أوامر الله من صلاة وصيام وزكاة وغير ذلك، يرجو ثوابه ويخشى عقابه ويحبه من كل قلبه، وهكذا يترك محارمه عن محبة الله وعن رغبة في ثوابه والحذر من عقابه. ولهذا قال سبحانه وتعالى في قرآنه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
1: ضيفنا الكريم، ما معنى قوله تعالى إلا ليعبدون؟
2: معنى قوله تعالى إلا ليعبدون يعني إلا ليوحدوه سبحانه وتعالى،
1: نعم،
2: ويخصوه بالعبادة عن محبة وعن رغبة وعن رهبة وعن حب الله وعن إخلاص بين يديه، لأنه سبحانه هو المنعم المحسن، وعن رغبة بما عنده من الثواب وعن رهبة بما لديه من العقاب. أما الطاعة فهي أقسام، فمن أطاع الله يرجو ثوابه ويخشى عقابه ويؤمن بأنه المستحق للعبادة، فطاعته له عبادة، إذا صلى وصام وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وذكر الله وأطاع والديه، كل ذلك لأجل أن الله أمره بهذا، وهو يرجو فضل الله ويعبد الله بهذا الأمر، ويطيع النبي صلى الله عليه وسلم ويطيع والديه ويطيع الناصحين، لأن الله تعالى أمره بهذا. فهذا عبادة الله وحده، طاعته لهؤلاء عبادة، وطاعته لرسول الله عبادة، وطاعته لله عبادة، وطاعته لوالديه عبادة. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وإذا أطاع الإنسان والديه لله يرجو ثوابه صارت عبادة لله، وإن أطاعهم إلا لذلك بل لأنهم والداه صار أمرا مطلوبا بينا، لكن لا يكون عبادة لله لأنه أطاعهم بحكم الطبيعة وبحكم المحبة لهم والإحسان إليهم، ولأن الله تعالى أمره بذلك فتكون في نفسها زائدة وطاعة في محلها، لكن ما تكون عبادة لله إلا إذا قصد بطاعته لوالديه وجه الله تعالى، ولا أراد بها إلا وجه الملك سبحانه وتعالى. ولا بد من التفصيل فيما يتعلق بالطاعة والعبادة، فليست كل طاعة وليست كل عبادة مفضولة، بل كل عبادة يقصد بها وجه الله وتوافق الشريعة فهذه عبادة مقبولة وطاعة لله. أما إن فعل العبادة لم يقصد بها وجه الله، بل فعلها رياء وسمعة، فإنها لا تكون عبادة لله، فإن الرياء من الشرك، وقد يكون شركا أكبر كعمل المنافقين الذين كذبوا الله ورسوله وأظهروا الإيمان سمعة ورياء. إن الطاعة لله هي أساس السعادة ونجاة للعبد في الدنيا والآخرة، وطريق لرضا الخالق جل وعلا. يا عابدا لله في إخلاصه، طوبى لعبد فاز بالتوفيق، طاعاته نور تضيء طريقه، والقلب يزهى في حمى تشويق. فاسلك دروب الحق لا تتردد، فالفوز حليف المتقي الصديق.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ محمد حسن قعود من علماء الأزهر الشريف، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: ساعتنا الآن 8:30 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الأعراف، يتلوها علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

ولكل أمة أجل، فإذا جاء

0: من آيات الله البينات ومن سورة الأعراف تل علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري. وما أجمل إخوة الإيمان أن نعطر هذا الصباح بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم. ساعتنا الآن 9:07 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة لما تيسر من أول سورة الجن وحتى ختام سورة المدثر، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي

فقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر

أكثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19.

الأدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر.

0: مَغْفِرَةً صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: من آيات الله البينات ومن الختمة المجودة تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سور الجن والمزمل والمدثر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج الإمام البخاري: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة رضي الله عنها إلى الكعبة المشرفة، وعرفها أن الكعبة قد انتقص من طولها عن قواعد إبراهيم من جهة حجر إسماعيل، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: لماذا لا يعيد بناء الكعبة ليضم إليها من تقص منها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: ساعتنا الآن 9:30 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة من سورة مريم يتلوها علينا القارئ الشيخ علي محمود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة مريم تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود. وما أجمل إخوة الإيمان أن نعطر الكون كله بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله محمد، واكتبوا بالنور أحرفه وسطروا حبه في مهجتي بدمي. محمد

0: محمد بشر في نوره قمر في طغره ملك يمشي على قدمي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما نوع الاستفهام في قوله تعالى في سورة الشورى أم اتخذوا من دونه أولياء؟ وما معنى قوله تعالى فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير؟ صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. نوع الاستفهام هنا في هذه الآية في قوله أم اتخذوا من دونه أولياء، الاستفهام هنا للإنكار، فهو استفهام إنكاري، لأن هؤلاء اتخذوا من دون الله تلك الأوثان والأصنام فجعلوهم أولياء من دون الله، عبدوهم وجعلوهم أولياء يلجؤون إليهم ويدعونهم ويتضرعون إليهم، فالله سبحانه وتعالى ينكر عليهم ما فعلوه. وأم هنا منقطعة ومعناها بل، أي بل قد اتخذ هؤلاء تلك الأوثان والأصنام، اتخذوهم أولياء من دون الله، ثم رد الله عليهم فقال فالله هو الولي، سبحانه وتعالى هو الولي لكل شيء، وهو الخالق القادر المبدع الذي خلق الأشياء على غير مثال سبق، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى، وذلك يوم البعث إن شاء الله، وهو على كل شيء قدير. فإن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بكمال القدرة، إذ أن القدرة كلها لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، فهو المتصرف في كل أمر وهو على كل شيء قدير، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. بينما هذه المعبودات التي يعبدونها من دون الله لا تملك من أمر نفسها منفعة ولا مضرة، فهي عاجزة عن نفع نفسها، فما بالها بنفع غيرها؟ نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإسلام والإيمان، وأن يجعلنا موقنين به سبحانه وتعالى، ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: ساعتنا الآن 10:18 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الأنفال، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة الأنفال تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. إخوتنا في رحاب الإيمان، لقد كان حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فأخلاقه صلى الله عليه وسلم فاقت الأولين والآخرين، وذكره صلى الله عليه وسلم تحن إليه القلوب وتطيب به النفوس وتقر به العيون وتسيل دموع العاشقين بذكره صلى الله عليه وسلم. فاللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله.
2: سيدي يا رسول الله، لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. يا مظهر التوحيد، يا مظهر

الهائمين الحوم ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم رهبا لدى هذا الجلال لدى هذا الجلال الأعظم. إن الذي سواك إن الذي سواك إن الذي سواك في قرآنه وفاك وصفا بالثناء الأكرم. نصلي عليه صلى الله عليه وسلم كما عودنا الله تعالى في مثل هذه الإشراقات، فنقول جميعا: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أعد للمسلمين مجدهم وعزهم، وصم بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، ورد الناس إلى الحق والعدل، واهدهم إلى صراطك المستقيم يا أكرم الأكرمين.

0: استمعنا إخوة المان إلى هذه الابتهالات من المبتهل الشيخ سيد النقشبندي. نسأل المولى تبارك وتعالى إخوة الإيمان أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء. تمام العاشرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يواصل ترتيله المبارك برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 76 من سورة يونس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين.

إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم

أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون

ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعذاب

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ ولقد

0: آمن وما آمن معه إلا قليل صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورتي يونس وهود. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم بمشيئة الله تعالى بعد ربع الساعة من الآن.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من كنوز المعرفة.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين وبعد. يقول الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. ويقول الله تعالى: قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. ورد في الآيتين السابقتين لفظتين هما إدا وإمرا، وهما لفظتان تؤديان معنى واحدا وهو الأمر العجيب، لكن القرآن الكريم استعمل كل لفظة منهما في موضع مختلف لبيان دقة التعبير واستخدام الألفاظ، حيث إن هناك فروقا لغوية دقيقة بين كل منهما. فالإد هو الأمر العجيب المنكر الخارج عن المعتاد، مأخوذ من قولهم أدى البعير بمعنى شرد وندى، فكأن هذا الفعل أو الأمر شرد عن المألوف والسنن العادية. والأصل اللغوي للفعل أدى يعني ثقل وعظم، ويقال أدى البعير إذا أصدر صوتا شديدا أي ضج من ثقل الحمل وعظم الجهد، وهو ما يربط اللفظ مباشرة بمعنى الشدة والثقل وبمعنى الأمر العظيم المنكر الشنيع. وقد ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم في موضع واحد يصف شناعة نسبة الولد لله عز وجل في قوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. جاء اللفظ هنا إدا ليعبر عن قمة النكارة والجرأة الشديدة التي تكاد تنفطر منها السماوات وتنشق الأرض منها لعظم الذنب وخروجه التام عن الحق والمألوف. وأما لفظة الإمر فهو الأمر العجيب الظاهر المكشوف، وقد ورد في قصة موسى والخضر عليهما السلام لوصف فعل ظاهر العجب والخطورة، كما في قوله تعالى: قال أخلقتها لتغلق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. فقد وصف سيدنا موسى عليه السلام خرق السفينة بأنه شيء إمر، لأن عاقبة الفعل كانت ظاهرة واضحة ومكشوفة أمامه مباشرة، وهي تعرض الركاب للغرق. وأما لفظة العجب فمعناها استعظام الشيء أو الأمر بسبب خفاء سببه وعدم معرفة علته، أو هو انعقاد الدهشة في النفس لعدم الوقوف على حقيقة الأمر أو سبب وقوع ذلك الأمر. وقد تكرر هذا اللفظ في مواضع كثيرة في القرآن الكريم ترتبط كلها بدهشة النفوس، فالعجب لعدم استيعاب الدعوة كما في قوله تعالى: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، والعجب من هداية القرآن كما في قوله تعالى: قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، والعجب من استبعاد البعث كما في قوله تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. في كل هذه الآيات نشأ العجب لأن المنكرين أو المستمعين استعظموا الأمر واستبعدوا حدوثه لجهلهم بحقيقة القدرة الإلهية أو لخفاء الحكمة عن عقولهم. والفرق اللغوي الدقيق بين العجب بالفتح والعجب بالضم أن العجب انفعال نفسي لا إرادي غالبا يصيب الإنسان عند المفاجأة، وهو ليس ممدوحا ولا مذموما لذاته، بل يعتمد على الموقف، كالعجب من قدرة الله أو العجب من تصرف غريب. ومثال ذلك أن تعجب من ذكاء طفل صغير أو من سرعة التطور التكنولوجي وغيره. وأما العجب بالضم فهو مرض قلبي وخلقي مذموم، يعني استعظام الإنسان لنفسه أو لعمله أو لماله أو لعلمه مع نسيان فضل الله ونسبية النعمة لذاته، وهو سلوك نفسي داخلي ناتج عن الكبر والأنانية ورؤية النفس بعين الكمال، وهو محرم ومذموم بشدة في الإسلام، لأنه يحبط العمل ويدمر الأخلاق، كقول قارون: إنما أوتيته على علم عندي. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا من أسرار كتابك. الدكتور أشرف الفيلم، علماء الأزهر الشريف.
0: من كنوز المعرفة. برنامج من إعداد أمل سعد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: محكمات آياته عصماء.
1: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة، ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل، الأستاذ بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان، نواصل حديثنا حول آيات سورة النساء، ونتناول في هذه الحلقة قول الله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. هذه الآية تكرار أيضا لما سبق عليها في قول الله تبارك وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، وختام الآية السابقة: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، ثم هذه الآية: ولله ما في السماوات وما في الأرض. وقد بينتم الفائدة من هذا التكرار، فعلاقة هذه الآية بما سبق عليها.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الآية تأكيد لما ذكر في الآية السابقة على هيمنته سبحانه وتعالى وسيطرته على هذا الكون، وأنه هو الوكيل القيم والكفيل على ما هو قائم عليه. والملاحظ أن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية وسابقتها ملكيته لما في السماوات وما في الأرض 3 مرات، وفي هذا تأكيد على عظيم سلطانه وسعة غناه ورحمته ليرسخ في نفوس الناس جميعا تقواه وخشيته. ويجيب العلامة القرطبي عما قد يكون قد علق بأذهان بعض الناس، أن هذا تكرار بجوابين اثنين: أحدهما أنه كرر تأكيدا ليتنبه العباد وينظروا ما في ملكوته وأنه غني عن العالمين، والثاني أنه كرره لفوائد، فأخبر في الأول أنه سبحانه وتعالى يغني كلا من سعته لأن له ما في السماوات وما في الأرض فلا تنفد خزائنه، ثم قال: وصيناكم وأهل الكتاب بالتقوى وإن تكفروا فإنه غني عنكم لأن له ما في السماوات والأرض، ثم أعلم في الثالث بحفظ خلق وتدبيره إياهم بقوله تعالى: وكفى بالله وكيلا لأن له ما في السماوات وما في الأرض.
2: بعد ذلك قال الله تعالى: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. بعد أن بين سبحانه وتعالى في الآيات السابقة ملكه للسماوات والأرض، يبين الحق سبحانه وتعالى أن الله غني عن عباده: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين.
3: نعم، بعدما بين المولى سبحانه وتعالى في الآيتين السابقتين أن له ملك السماوات والأرض وأنه غني عن الخلق، جاءت هذه الآية لتؤكد هذا المعنى، حيث قررت شمول علمه سبحانه وتعالى وتمام قدرته بهذا التهديد لمن لا يلتزمون أوامره ولا يجتنبون نواهيه بأن يذهبهم ويأتي بغيرهم. وقول الله تبارك وتعالى: إن يشأ يذهبكم، يعني يفنكم بالموت. والمقصود بالناس إن يشأ يذهبكم أيها الناس في قوله تعالى أيها الناس عموم الناس، فالآيات السابقة لهذه الآية الكريمة خاطبت المؤمنين وبينت لهم بعض أحكام الإسلام، ومنها الطلاق والعدل بين الزوجات، ووجه الأمر فيها ربنا سبحانه وتعالى للمسلمين في قوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وعلى ذلك فإن المسلمين داخلون في هذا الخطاب، كما يمكن أن يكون الخطاب موجها إلى غير المسلمين، والتهديد بالإفناء يكون شاملا من خالف منهج التشريع الإلهي من المسلمين فلم يلتزموا أوامر الله تبارك وتعالى وأحكامه وتشريعاته الواردة في الآيات السابقة من الأمر بالتقوى والتزام العدل في شأن النساء عموما وفي يتامى النساء خصوصا وفي المستضعفين من الولدان وفي العدل بين الأزواج ومعاشرتهن بالمعروف كما يشمل كذلك المنافقين والمشركين ومن لف لفهم وصار على دربهم. ولذا كان لفظ الناس مناسبا السياق القرآنية الدال على العموم في الآية السابقة: ولله ما في السماوات وما في الأرض. ولم يكن هناك كلمة أخرى سواها تؤدي هذا المعنى، وإلا فلو أن هناك كلمة أخرى مكانها نحو أيها المقصرون أو أيها المنافقون أو أيها المخالفون لكانت قاصرة عن أن يدخل تحتها باقي أصناف الناس. والقصد من هذا التهديد بيان قدرة الله تبارك وتعالى الشاملة، ونظير هذه الآية قول الله جل وعلا: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقول الله تبارك وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وفي التعبير بقول الله تبارك وتعالى يذهبكم بدلا من يهلككم أو يفنكم، لأن لفظ الإذهاب عام شامل يشمل كل صور الفناء من الاستئصال والإهلاك والإماتة، ويشمل كذلك غيرها من هذه المعاني. وسياق التهديد في الآية يناسبه هذا اللفظ يذهبكم، لتذهب النفوس فيه كل مذهب فتزداد خوفا وارتداعا.
2: ثم كان الختام لهذه الآية: وكان الله على ذلك قديرا. المستفاد من هذا الختام؟
3: نعم، في هذا الختام بيان لقدرة الله تبارك وتعالى الكاملة على ذلك التغيير الذي قد تستغربونه وتستبعدونه. ولذلك قدم الجار والمجرور على ذلك لموضع الاهتمام، وهو التغيير والتبديل، حيث يغري بعض الناس قوتهم وجبروتهم واستضعافهم لبعض الخلق أن هذا الأمر بعيد ولا يمكن حصوله. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية والتوفيق.
2: إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل، الأستاذ بجامعة الأزهر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
4: ساعتنا الآن 11:17 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، لقد كان حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأكثر الناس أدبا. أدبه ربه فأحسن تأديبه، ووصفه بقوله سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم، بأبي وأمي أنت يا خير الورى، وصلاة ربي والسلام معطرا، يا خاتم الرسل الكرام محمدا بالوحي والقرآن كنت مطهرا، لك يا رسول الله صدق محبة لا تنتهي أبدا ولن تتغيرا، لك يا رسول الله صدق محبة وبفيضها شهد اللسان عبرا، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله.
5: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا. Oh.
6: يا أكرم

0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم، ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى روضة القرآن الكريم. نستمع الآن إخوة الإيمان إلى ترتيل قرآني مبارك برواية حفص عن عاصم وبصحبة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، بدءا من الآية 41 من سورة هود.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.

مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.

عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ.

يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

الرصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم

ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

0: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة هود. بعد قليل نستمع للفقرة التالية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 11:16، فترة إذاعية جديدة تستمر حتى الثانية بمشيئة الله تعالى. في الفترة السابقة كنتم في صحبة زميلي محمد عبد الحق. نسعد بصحبة حضراتكم خلال فترتنا هذه من الهندسة الإذاعية محمود الطناني، ومن أسرة المذيعين فوزي عبد المقصود. دائما ندعو الله تعالى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم عبر موجات إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات في رحاب كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تجعل عملنا كله لك خالصا، وألا تجعل لأحد سواك فيه شيئا. اللهم خلص أعمالنا من الرياء، وقلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واعف عنا إنك أنت العفو الكريم، واغفر لنا يا ربنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نعود ونستمع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصحبة صوت الشيخ مصطفى إسماعيل. يستأنف الترتيل بدءا من الآية 13 بعد 100 من سورة هود إلى ما تيسر من سورة يوسف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم

وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

0: صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل من سورتي هود ويوسف. اللقاء التالي يأتيكم في الواحدة والنصف إلا 4 دقائق بعد الظهر بمشيئة الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: اللهم آمين يا رب العالمين. كنا مع المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى في رحاب تلاوة من سورة فاطر يتلوها على مدى نصف الساعة القارئ شيخ أحمد محمد عامر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لنفسه وإلى الله

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة من سورة فاطر تلاها علينا القارئ شيخ أحمد محمد عامر، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه النسائي رضي الله عنه في سننه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين، قال عقبة: فأمنا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. وعنه رضي الله عنه قال: اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب، فوضعت يدي على قدمه فقلت: أقرئني يا رسول الله سورة هود وسورة يوسف. فقال: لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آيات أنزلت علي الليلة لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وعن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل وهل أتى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة: تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد وقال: سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى في رحاب تلاوة من سورة الزمر يتلوها القارئ شيخ عبد الرحمن الدروي.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة من سورة الزمر تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في الخامسة إن شاء الله أنتم على موعد مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، نجيب فيها على أسئلتكم واستفساراتكم. ضيف فترة اليوم الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ومعه على الهواء الزميل عماد عطية. في الثامنة تقريبا إن شاء الله بعد أذان المغرب تستمعون، بعد أن ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لننقل لكم ملتقى الأزهر الشريف للقضايا المعاصرة من مسجد الجامع الأزهر. قارئنا في احتفال الليلة أو في ملتقى الليلة الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، والأستاذ الدكتور عبد الرحمن عباس الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وكذلك الأستاذ الدكتور حمدي الهدهد الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، هما ضيفة ومتحدثة الملتقى. ويختتم بابتهالات للمبتهل الشيخ يسري صفوة معتوق، ينقل الملتقى من أسرة المذيعين الزميل محمد جمعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: يا رب وفقني لما يرضيك،

اللهم وفقنا لما يرضيك عنا يا رب العالمين، ألزمنا مناجاتك واجعلنا من أهل ذكرك، فبذكرك يا ربنا تطيب الأرواح وتأنس القلوب بالقرب منك وتتجلى عن النفوس غشاوة الغفلة، حيث يجد المؤمن راحته بين يدي ربه، فيستمد من معيد الإيمان قوته، ويوقن أن له ربا كريما إذا دعاه أجابه، وإذا رجاه لم يخيب رجاءه، وإذا قصده فتح له أبواب فضله ورحمته.

0: ساعتي.
1: ما أحوج العبد إلى ساعة يخلو فيها بربه، يناجيه من أعماق قلبه، يعترف بين يديه بفقره وعجزه، ويقر بذنبه وتقصيره، ثم يرفع أكف الضراعة إلى من بيده ملكوت السماوات والأرض، فيقول بلسان الحال قبل المقال: يا رب، لا ملجأ منك إلا إليك، ولا معتمد لنا إلا عليك، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك.

0: حقا ما أعظم شأن الدعاء، فهو سلاح المؤمن وراحة المكروب وأمل الملهوف وزاد السائرين إلى الله. بالدعاء تكشف الكربات وترفع الدرجات وتغفر الزلات وتتنزل الرحمات وتطمئن القلوب بذكر علام الغيوب.
1: وتولى بال

0: حياتي.
1: فيا أخي، يا من أثقلته الهموم، ويا من أرهقته الخطوب، ويا من ضاقت عليه الأرض بما رحبت، أقبل على الله، فإن بابه لا يغلق، وعطاءه لا ينقطع، ورحمته لا تحدها حدود، وجوده لا تنفد خزائنه. هو سبحانه أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وهو أكرم مسؤول وأعظم مأمول.

0: وإليك سر السر في دعواتي.
1: سبحانك ربنا جل جلالك وعز ثناؤك ولا إله غيرك. كنا مع المبتهل الشيخ سعيد هزاع. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 1:01، موعد أذان الظهر.

أشهد أن محمدا رسول

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، فقد أذن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لصلاة الظهر حسب توقيت القاهرة، يؤذن لصلاة العصر إن شاء الله في 4:38. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة النحل، على مدى ربع الساعة يتلو علينا القارئ الشيخ أبو العنين شيشع.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

استمعنا إلى تلاوة من سورة النحل تلاها علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية. أعدت هذه الحلقة الزميلة شيرين أحمد ماجد، ويقرأها على حضراتكم فوزي عبد المقصود. إخوة الإيمان، هناك أشياء لا يشعر الإنسان بقيمتها إلا حين يفقدها، فالهواء لا يلتفت إليه أحد حتى يختنق، والصحة لا يعرف قدرها إلا المريض، وكذلك الأمن يظل نعمة صامتة تحيط بالإنسان من كل جانب، حتى إذا دب الخوف إلى القلوب أو اضطربت الأحوال أو أصبح الناس يخرجون من بيوتهم وهم لا يدرون أيعودون إليها أم لا، أدركوا أن الأمن ليس مجرد نعمة من نعم الحياة، بل هو الحياة نفسها. حول هذا الموضوع نطالع هذا المقال من موقع وزارة الأوقاف تحت عنوان الأمن من الخوف. جاء فيه: لقد ذكر المولى عز وجل نعمة الأمن في مواضع كثيرة من كتابه الكريم، وقرنها بأعظم نعم الدنيا، فقال سبحانه وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالجائع يبحث عن لقمة، أما الخائف فقد يفقد شهيته للطعام كله. ولهذا جاء الأمن بعد الطعام، لأن الإنسان إذا فقد الأمن لم ينتفع بما يملك ولو كانت خزائن الأرض بين يديه. ولم تكن أول دعوة دعا بها إبراهيم عليه السلام لبلده أن يكثر زرعها أو تتسع تجارتها، وإنما قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا. وكأن القرآن الكريم يقرر قاعدة لا تتغير: لا عمران بلا أمن، ولا عبادة هادئة بلا أمن، ولا علم، ولا تجارة، ولا استقرار أسري إلا إذا ألقى الله في القلوب الطمأنينة. غير أن القرآن يكشف حقيقة يغفل عنها كثير من الناس، وهي أن الأمن لا تصنعه الجدران العالية ولا الحراسة المشددة وحدها، وإنما يصنعه قبل ذلك الإيمان. يقول تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فكلما استقام الناس على أمر الله وأقاموا العدل وأدوا الحقوق وصدقوا في معاملاتهم، انتشرت الطمأنينة بينهم. ومن هنا كان الإسلام شديد الحرص على حماية أمن الناس، فنهى عن ترويع المسلم ولو على سبيل المزاح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. ونهى عن حمل السلاح في وجه المسلم، وعن الإشارة إليه بحديدة، وعن نشر الشائعات التي تملأ القلوب فزعا واضطرابا، لأن الإسلام لا يحفظ الدماء والأموال فحسب، بل يحفظ كذلك أمن النفوس. وليس الأمن مسؤولية رجال الأمن وحدهم، بل هو مسؤولية كل فرد. فالكلمة قد تبني أمنا وقد تهدمه، والمنشور الكاذب قد ينشر الرعب في دقائق، والإشاعة قد تزعزع مجتمعا بأكمله، بينما الكلمة الصادقة تبعث السكينة وتغلق أبواب الفتنة. ثم إن هناك أمنا لا يقل أهمية عن أمن الأوطان، وهو أمن القلب. فقد يعيش الإنسان في بلد آمن، لكنه يحمل في صدره خوفا من المستقبل، أو قلقا على الرزق، أو اضطرابا لا يفارقه. وهذا الأمن لا يملكه إلا من عرف ربه حق المعرفة، واتقى الله في كل معاملاته، وأيقن أن خزائن السماوات والأرض بيد الله وحده. إخوة الإيمان، مستمعين الكرام، إن الأمن نعمة تحفظ بالشكر، وتدوم بالطاعة، وتقوى بالعدل، وتضيع بالظلم والمعاصي والعدوان. ومن أعظم شكر هذه النعمة أن نسأل الله دوامها،
فلنحمد الله على نعمة الأمن. نحمد الله تعالى على نعمة قد نغفل عنها وهي ترافقنا كل يوم، ولنتذكر أن الأمن ليس حقا مكتسبا بل منحة ربانية، إذا شكرها العباد زادهم الله منها، وإذا كفروها أوشك أن يسلبها منهم والعياذ بالله. ولنتذكر قول الله تعالى: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون.

0: قال
1: وصل مع
0: موسى.
1: حضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، قرأها على حضراتكم فوزي عبد المقصود، ومن الهندسة الإذاعية معنا الزميل محمود الطناني. حتى نلقاكم في حلقة قادمة، لكم منا أطيب التحية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة برواية حفص عن عاصم، يرتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل بدءا من الآية 58 من سورة يوسف إلى ما تيسر من سورة الرعد.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم،

وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين.

من آيات الله البينات ترتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل برواية حفص عن عاصم ما تيسر من سورتي يوسف والرعد. في 13 دقائق إن شاء الله تعالى فقرة جديدة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، إلى إشارات ضبط الوقت. الثانية ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم بكل خير. في الفترة الإذاعية السابقة سعدتم بصحبة الزميل فوزي عبد المقصود من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة يسعد بكم خلالها من الهندسة الإذاعية محمود الطناني، ومن أسرة المذيعين كمال نصر الدين. ونستهل هذه الفترة بهذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من سورة البقرة، يتلوها علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي تلا علينا ما تيسر من سورة البقرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. معنا الأستاذ الدكتور أحمد علي ربيع، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا وسهلا يا دكتور.
2: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: دكتور أحمد، تعرضنا في لقاءتنا السابقة للحديث عن فترة الشباب ومدى أهمية هذه الفترة في حياة الإنسان وضرورة استثمارها في العمل للدنيا والآخرة كما قلنا. وكما قلنا فإن الواقع للأسف لا يتفق بشكل كبير مع ما ينبغي أن يكون. واقع الشباب كما قلنا مليء بالسلبيات، طاقات مهدرة، ساعات العمر الغالية تضيع في غير فائدة وبلا نفع. وبدأنا الحديث في اللقاء السابق عن سبل تصحيح المسار، العودة بالشباب للمنهج الصحيح الذي أراده المولى لهذه الطاقات. وكانت البداية في حاجة الشباب لقدوات مجتمعية متفهمة لعقولهم ولظروف واقعهم. اسمح لي نطرح اليوم أفكار أخرى لتغيير واقع الشباب اليوم للأفضل. من ذلك ضرورة توجيه الشباب من وقت مبكر لتحديد هدف يسعون لتحقيقه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإننا دائما إذا نظرنا إلى مجمل السلبيات التي أصبحت ظاهرة وواضحة أمام العيان الآن، فلا بد أن نحدد هذه السلبيات، ثم بعد ذلك نشخص الدواء النافع في مثل هذه الأمور. فإذا كنا نرى أمام أعيننا الشباب وما يتوجهون إليه والأولويات التي أصبحت لديهم، فإننا يجب أن نتوقف وقفة ونبرز دور الأسرة ودور المجتمع ودور المعلم ودور المسجد وكل دور من الأدوار، ماذا سيفعلون حيال هذه السلبيات؟ أولا تحديد السلبيات، ثانيا محاولة التخلي عنها، ثالثا محاولة التحلي بالقيم والمبادئ الإسلامية التي يتحلى أو يجب أن يتحلى بها هؤلاء الشباب. في مجمل ما قلناه، إننا قلنا إن هناك سلبيات وقد تكلمنا عن بعضها. هذه السلبيات قد تكون جهلا، لأن الشاب لم يتعلم في مرحلة الصبا ماذا يفعل وما الذي يجب أن يتخلى عنه. فإذا كانت الأسرة قد غابت، وإذا كانت المدرسة قد غابت، وإذا كان المسجد قد غاب، وإذا كان الشارع نفسه قد غاب، فإننا في هذه الحالة أمام ظاهرة سيئة يجب أن نشخصها أولا ثم نبدأ في علاجها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقول واحرص على ما يفيدك، هذه قيمة غالية تبين الأولوية، أن تحرص على الشيء المفيد لك ولا تشغل وقتك بما لا يفيد من أشياء أو من مظاهر سيئة وسلبية لا تفيد المجتمع بأي شيء أو لا تفيدك أنت بأي شيء. إذا قلنا إن الشباب في مرحلة خطيرة جدا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص على توجيه هذه الطاقات، ويقدم النموذج الأسمى فعلا وقولا. فعلا أنه كان يفعل أمامهم ما يجب أن يفعل حتى يتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يفعلون،
1: اللي هي تقديم القدوة، الحل اللي قدمناه المرة الماضية. ضرورة وجود قدوة مجتمعية أمام الشباب يقتدون بها، وأكدنا أنها ضرورة أن تتفهم عقول الشباب وتتفهم الظروف الحالية للشباب وعالم التكنولوجيا الذي دخل إليه الشباب.
2: أما من ناحية القول، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص دائما على توجيه الشباب التوجيه الأمثل الذي يقدم لهم الدعم ويفتح لهم الباب ويوجههم للطريق المستقيم.
1: نعم.
2: فمثلا كان حينما يرى شيئا أو ينصح شيئا كان يقول مثلا لأحد الصحابة: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذه نصيحة مهمة جدا.
1: نعم.
2: أنك إذا ترددت بين أمرين فاستفت قلبك وإن أفتاك الناس وإيه وأفتوك. كان صلى الله عليه وسلم حينما يرى سلبية من السلبيات عند الشباب كان يوجهها.
1: نعم.
2: وقد قلنا في حلقة سابقة أنه قال: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك.
1: نعم.
2: وقلنا أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يربي عند الشباب الملكة الإيمانية التي تبين لهم أن الوقت مهم، أن الحياة لا يمكن أبدا أن تشغل بتوافه الأمور. كان صلى الله عليه وسلم يقول: ولكن ساعة وساعة.
1: نعم.
2: فالأمر لا يمر دائما فيما يريده الإنسان أو يرغبه الإنسان أو يشتهيه الإنسان، بل يترك لبعض المقاييس الإيمانية التي توجه حركة الشباب إلى ما ينفع وما يفيد، ما ينفعه هو وما يفيد مجتمعه من هذه الزاوية.
1: نعم. الحقيقة يا دكتور نستكمل جزئية الحديث عن سلبيات الشباب وهي كثيرة، ولعل من أهمها كما قلت في مقدمتي مسألة عدم وجود هدف لهم في الحياة. يعني هذه جزئية ربما رعاها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في توجيهه للشباب، كان يكلف كل إنسان منهم بمهمة تليق مع ما لديه من قدرات ومواهب كما قلنا في لقاءاتنا السابقة. أما شباب اليوم فحضرتك إذا سألت شابا ماذا تريد أن تكون أو ماذا لديك من هدف تريد تحقيقه، في الغالب لا تجد. فغياب الهدف عند الشباب يحتاج إلى وقفة، ولابد من تصحيح هذا المسار المعوج أو هذه السلبية عند شباب اليوم حتى يصبح لهذه الفترة قيمة وفائدة.
2: نحن حينما نرجع إلى الوراء ونستمع أو نرى ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الشباب، أنه كما تفضلت وقلت أنه كان يرى في كل واحد ملكة، وأن هذه الملكة التي توجد في هذا لا توجد في هذا، ويوجد في نفسه ملكة أخرى. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه الشباب إلى تنمية هذه المواهب وهذه الملكات الموجودة في نفوس الشباب، فكان ينميها ويوجهها ويستعمل الشاب فيما يفيد وما يملكه من أدوات حتى يكون نافعا للمجتمع، وحتى يربي مدارس إيمانية كل مدرسة لها إمام يقوم عليها ويوجه الشباب ويربيهم تجاه هذه الخاصية.
1: نعم.
2: التي استغلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه.
1: ونجد أيضا يا دكتور شباب النبي صلى الله عليه وسلم أو الشباب الذين أحاطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم كان لديهم الهدف واضحا جليا، كانوا يريدون نشر الدين الإسلامي وكانوا يريدون عون النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ الدعوة، فكان كل واحد فيهم بيبذل قصارى جهده وما لديه من جهد وشباب ومال وكل شيء في سبيل تحقيق هذا الهدف. فذلك يعلم شباب اليوم ضرورة وجود هدف أمام أعينهم حتى يعني يشغلون أوقاتهم في سبيل تحقيق هذا الهدف. لا يعيش الإنسان بلا هدف فيضيع العمر هباء منثورا كما نقول. إن شاء الله نستكمل الموضوع في لقائنا القادم بإذن الله. حتى ذلك الحين نشكر الأستاذ الدكتور أحمد علي ربيع الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وشكرا للزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والشكر لكم إخوتي في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي،
1: والشكر للزميل محمد.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الساعة الآن 2:25. إخوة الإسلام والإيمان، على مدى نصف الساعة التالية نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة الأحزاب، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.

استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة الأحزاب، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، دقائق مع هذا الابتهال والمبتهل الشيخ شريف عبد المنعم خليف.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، هذه فقرة جديدة من فقرات المصحف المرتل للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، ويرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 16 من سورة الرعد حتى الآية 34 من سورة إبراهيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من رب السماوات والأرض قل الله

قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار.

كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

الله لا يخلف الميعاد ولقد

فكيف كان عقاب؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟

لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار.

إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت

كل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.

فيها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب.

يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا

شيء، ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد.

فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم.

من آيات الله البينات ترتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل برواية حفص عن عاصم ما تيسر من سورتي الرعد وإبراهيم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام واليمان، وجهنا حضراتكم إلى أننا بدءا من الآن نتلقى أسئلتكم التي نذيعها في الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. نتلقى أسئلتكم على الهاتف رقم 25-77-504، والفترة المفتوحة تأتيكم في الخامسة بإذن الله تعالى. الثالثة والنصف ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم جولة إخبارية جديدة حول العالم الإسلامي، أعدت هذه الجولة الزميلة شيرين أحمد ماجد. بسم الله الرحمن الرحيم. تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، يطلق الأزهر مشروع نخبة إحياء الأزهر للطلاب المصريين والوافدين في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة لتعزيز التفوق العلمي لطلاب الجامعة. وصرح الدكتور محمود حسين عميد الكلية بأن المشروع يهدف إلى تكريم الطلاب المصريين والوافدين بجامعة الأزهر ورفع مستواهم العلمي، مؤكدا أنه يمثل خطوة مهمة نحو دعم الطلاب المتفوقين وتشجيعهم على مواصلة تحصيل العلم، إضافة إلى تقديم المنح والفرص التدريبية التي تسهم في تطوير مهارات الطلاب وتشجيعهم على الابتكار والتميز الأكاديمي، مما يعزز من مكانة جامعة الأزهر كمؤسسة رائدة في مجال التعليم. يذكر أن المشروع يتضمن حضورا فعليا وافتراضيا أونلاين، إضافة إلى منح المشاركين هدايا إلى جانب مكافآت شهرية للمتميزين. في إطار الجهود المستمرة لنشر الوعي الديني الصحيح وتعزيز القيم الأخلاقية في المجتمع، يواصل اليوم الجامع الأزهر تنظيم فعاليات ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة، حيث يناقش موضوعا تحت عنوان الغش وخطره على تماسك المجتمع من منظور إسلامي. يأتي ذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ويشارك في لقاء هذا الأسبوع نخبة من علماء الأزهر الشريف. هذا ولا يقتصر الملتقى على الرد على شبهات، بل يتوسع ليشمل مناقشة مختلف القضايا التي تهم المواطن في حياته اليومية سواء داخل مصر أو خارجها، في إطار من الطرح العلمي الرصين الذي يجمع بين الفهم الديني العميق وإدراك الواقع. ضمن مبادرة صحح مفاهيمك، وفي إطار الدور الدعوي والتثقيفي لوزارة الأوقاف وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تنظم الوزارة 1060 قافلة دعوية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وذلك في 12 من أغسطس الجاري تحت عنوان التنمر وأثره على شخصية الإنسان. تهدف هذه القوافل إلى نشر الفكر الوسطي المستنير وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية وتصحيح المفاهيم وتنمية وعي الشباب، انطلاقا من محاولها الدعوية التي تستهدف مواجهة التطرف الفكري والتصدي لتراجع القيم والأخلاق وبناء الشخصية المصرية الوطنية والإسهام في صناعة الحضارة. تعقد وزارة الأوقاف المصرية 625 ندوة علمية تحت عنوان التنمر السخرية ليست خفة ظل، في 10 من أغسطس الجاري عقب صلاة العشاء بالمديريات الحدودية البحر الأحمر وجنوب سيناء والوادي الجديد ومطروح وشمال سيناء والسويس. تهدف الندوات إلى توعية النشء والشباب بخطورة ظاهرة التنمر والسخرية وآثارها السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، والتأكيد على أن الإسلام يدعو إلى احترام كرامة الإنسان وصون مشاعره ونبذ كل صور الإيذاء اللفظي أو المعنوي، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الاحترام والتراحم والتماسك المجتمعي. اختتمت اليوم أعمال المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة التمييز ضد الإسلام والمسلمين الذي نظمته جامعة الدول العربية تحت شعار المجتمعات المسلمة في الغرب ودورها في مواجهة الإسلاموفوبيا،
بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وبمشاركة مسؤولين ودبلوماسيين ورؤساء مؤسسات دينية وبرلمانية وخبراء من عدد من الدول والمنظمات الدولية. يبحث المؤتمر دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز التسامح والتعايش، إلى جانب استعراض الممارسات الوطنية والإقليمية والدولية لمواجهة خطاب الكراهية ضد المسلمين، وتطوير نظم التعاون مع الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب والتطرف. كما يتضمن البرنامج جلسة تشاورية لإطلاق برنامج نزرع السلام بالتعاون بين جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو والمجلس العالمي للتسامح والسلام، بهدف ترسيخ قيم التسامح وثقافة السلام لدى الأجيال القادمة. من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة قدمنا لكم جولة إخبارية حول العالم الإسلامي، أعدتها شيرين أحمد ماجد وقرأها كمال نصر الدين، ونفذها من الهندسة الإذاعية محمود الطناني. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو علينا آيات بينات من سورة الحج.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى آيات بينات مما تيسر من سورة الحج، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة ونرحب بضيفها الشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا ومرحبا بكم.
1: نود في هذه الحلقة أن نتحدث عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمنا معنى الرحمة، ليس رحمة الكلام، لكن الرحمة في كل حركة وفي كل نظرة وفي كل تصرف. وكيف لا، وقد قال الله عز وجل في شأن إرسال سيدنا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم رحمة لمجموعة معينة أو لشعب أو لأناس بأعينهم، وإنما لكل العالمين. ورحمته صلى الله عليه وسلم كانت حقيقية ملموسة، مع الفقراء يذهب إليهم ويسأل عن حاجاتهم ويخفف عنهم، وأحيانا يعطي من غير ما أن يسأل، ومع اليتامى يشاركهم اللعب ويحنو عليهم ويشعرهم بالأمان، ومع الحيوانات ما كان النبي يؤذي، وإنما علم الناس أجمعين كيفية الرحمة بالحيوانات. إنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول أن جملا شكى إليه صاحبه أنه يجيعه ويدئبه، ومع أعدائه كان النبي صلى الله عليه وسلم شامة وذروة وقدوة في رحمته صلى الله عليه وسلم، حتى مع من اشتد منه الأذى لسيدنا لم يرد له الأذى بالأذى، بل بالعفو والرحمة. فكان يعلمنا أن الرحمة هي موطن القوة الحقيقية. القلب الكبير يقدر أن يغفر ويعطي ويحمي ويرشد ويهدي الناس دون عنف. شباب اليوم، يعني كم مرة وجب عليكم أن تتخلوا عن القسوة التي تسيطر على تعاملاتكم؟ كم هي المرات التي ترى شخصا يحتاج أو شخصا ضعيفا وتتجاهلونه؟ لابد أن نعيد النظرة الحقيقية للمواقف. إن نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا أن الرحمة هي أساس المجتمع الصحي، وهي التي تجعل الناس يحترمونك ويحترمون أيضا القوانين. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذه رسالة لشبابنا: كن رحيما مع أصغر الناس ومع أضعف الناس ومع أي كائن حي. الرحمة ليست شعورا وفقط، إنما الرحمة في الأفعال وفي الكلمات وفي الدعم والمساعدات، حتى الابتسامة الصادقة هي جزء من الرحمة. وهذا خلق نبينا صلى الله عليه وسلم، وأوضح شمائل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الشيخ طه الفشني يتلو علينا ما تيسر من سورة الأنعام.
4: أعوذ بالله من

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الأنعام تلا علينا القارئ شيخ طه الفشني.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج الإمام مسلم عن عروة بن الزبير قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: إني لأظن رجلا لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضره. قالت: لما قلت؟ قال: لأن الله عز وجل قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العظيم. فقالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، ولو كان كما تقول لكان، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. وهل تدري فيما كان ذاك؟ إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين يقال لهما إساف ونائلة، ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون، فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية، فأنزل الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام، لما أن يؤذن بصلاة العصر في 4:38. وقبل الأذان بنحو نصف الساعة نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورتي محمد والفتح، يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. أما الآن فنبقى مع باقة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، تقديم الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه النسائي رضي الله عنه في سننه عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو إلا أنا وأمي واليتيم وأم حرام خالتي، فقال: قوموا فلا أصلي بكم. قال: في غير وقت صلاة؟ قال: فصلى بنا. وعن أنس رضي الله عنه أنه كان هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه وخالته، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل أنسا عن يمينه وأمه وخالته خلفهما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة خلفنا تصلي معنا، وأنا إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم أصلي معه. وعن أنس رضي الله عنه قال: صلى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبامرأة من أهلي، فأقامني عن يمينه والمرأة خلفنا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن شماله فقال بي هكذا، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، بعد قليل نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورتي محمد والفتح، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. نستمع الآن إلى تقدمة لهذه التلاوة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونصلي ونسلم على خاتم رسل الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سنشنف الآذان بإذن الله إلى آيات بينات من سورتي محمد والفتح. تبدأ التلاوة بالنداء على المجتمع الإيماني، آمرة إياه بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، واجتناب الأمور المستهجنة التي تبطل الأعمال. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، لا تبطلوها بالرياء والسمعة أو بالشك والنفاق أو بالعجب والخيلاء. ثم تفصل الآيات بين مصير المؤمنين ومصير الكافرين، فالذين كان الكفر صفة ملازمة لكم وأعرضوا عن طريق الحق وظلوا سادرين في غيهم مستمرين على كفرهم فلن يغفر الله لكم. وتنهي الآيات المجتمع المسلم عن الوهن والضعف والذلة والصغار، لأن هذه ليست صفات المؤمنين، إنما المؤمن قوي بقوة الله، قادر بقدرة الله، عزيز بعزة الله، ومن كان كذلك كان الله معه، ومن كان الله معه فإنه لن ينقص من ثواب عمله شيء، بل سيبارك له فيه، وسينصره ربه نصرا عزيزا مؤزرا. والمجتمع الإيماني هو الذي لا يركن إلى الدنيا وزخرفها، لأن الحياة الدنيا ما هي إلا لعب ولهو، فلا تأخذوا منها إلا ما يقيم أودكم وما يبقي عليكم حياتكم، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن الله عز وجل لم يفرض عليكم زكاة تستوعب جميع أموالكم، ولكنها قدر معلوم بشروط معلومة. ومع هذا القدر المعلوم، فإن بعض الناس يبخلون ولا يؤدون زكاة أموالهم، مع أن الله لن يناله منها شيء، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ولقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن القوم، وكان سلمان الفارسي إلى جنبه، فضرب على فخذه وقال: هذا وقومه، والذي نفسي بيده، لو كان الإيمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس. أيها المستمعون الكرام، ثم تنتقل بنا التلاوة المباركة إلى سورة الفتح، أي فتح مكة، وقد نزلت مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكة عام الحديبية عدة له بالفتح. ولم يجعل الله عز وجل فتح مكة علة للمغفرة، ولكنه جعل الأمور الأربعة: المغفرة وإتمام النعمة وهداية الصراط المستقيم والنصر العزيز سببا لذلك. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. أي يسرنا لك فتح مكة، ونصرناك على عدوك، لنجمع لك بين عز الدارين وأغراض العاجل والآجل. ثم يمتن الله عز وجل على المؤمنين بإنزال السكينة والطمأنينة في قلوبهم بسبب الصلح والأمن، ليعرفوا فضل الله عليهم بتيسير الأمن بعد الخوف والهدنة غب القتال، فيزدادوا يقينا إلى يقينهم. أما المؤمنون فيدخلون جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأما المنافقون والمشركون فإن عليهم غضب الله، ولذا أعد لهم جهنم وساءت مصيرا. أيها المستمعون الكرام، ونلاحظ دقة التعبير القرآني في قوله سبحانه عن المنافقين والمشركين: يظنون بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. فهل هناك فرق بين السوء والسوء؟ يقول العلماء: إنهما كالكره والكره والضعف والضعف، إلا أن السوء بالفتح غلب في أن يضاف إليه ما يراد ذمه من كل شيء، وأما السوء بالضم فجار مجرى الشر الذي هو نقيض الخير، ولذا أضيف الظن إلى المفتوح فقيل ظن السوء لكونه مذموما. ثم يبين الله عز وجل سبب إرسال الحبيب صلى الله عليه وسلم بأنه أرسل شاهدا ومبشرا ونذيرا. لماذا؟ لتؤمنوا بالله ورسوله، وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ثم يثني ربنا سبحانه على الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان تحت الشجرة بأن مبايعتهم تلك إنما هي مبايعة لله، لأن عقد الميثاق مع الرسول صلى الله عليه وسلم كعقده مع الله من غير تفاوت بينهما. يقول جابر بن عبد الله: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة على الموت وعلى ألا نفر، فما نكث أحد منا البيعة إلا رجل يسمى جد بن قيس، وكان منافقا اختبأ تحت إبط بعيره ولم يسر مع القوم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ثم يلتفت القرآن الكريم بالحديث إلى المخلفين من الأعراب الذين أبوا أن يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي الدرس البليغ، وهو كله حديث عن المؤمنين وحديث مع المؤمنين الذين بايعوا تحت الشجرة، والله حاضر البيعة وشاهدها وموثقها، ويده تعالى فوق أيديهم فيها. هذه العصبة المؤمنة التي سمعت الله تعالى يقول عنها لرسوله صلى الله عليه وسلم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها: أنتم اليوم خير أهل الأرض. ثم يبشر الله المؤمنين بأنه وعدكم مغانم كثيرة، ولقد عاشوا بعد ذلك ما عاشوا وهم يرون مصداق هذا الوعد الذي لا يتخلف. وهنا يقول لهم إنه قد عجل لهم هذه، وهي صلح الحديبية أو فتح خيبر، ويمن الله عليهم بأنه كف أيدي الناس عنهم، ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وهكذا أيها المستمعون الكرام، يجمع الله

0: حتى يتحقق لنا النصر على أعدائنا، وما ذلك على الله بعزيز. هذا وبالله التوفيق.
1: قدم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور لهذه التلاوة القرآنية المباركة التي نستمع إليها عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة التلاوة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ويتلو علينا ما تيسر من سورتي محمد والفتح.

0: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورتي محمد والفتح، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، في الخامسة إن شاء الله تعالى تأتيكم الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، التي نرد فيها على ما لديكم من أسئلة فقهية. ضيفنا في لقاء اليوم هو فضيلة الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. ومعكم في هذا اللقاء من أسرة المذيعين زميل عماد عطية. وفي الثامنة إلا 10 دقائق إن شاء الله تعالى، وعقب أذان المغرب، ننتقل بكم إلى إذاعة خارجية من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، لننقل لكم ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة. في لقاء اليوم تستمعون إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، وابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ يسري صفوت معتوق. ويتحدث في لقاء اليوم من السادة علماء الأزهر الشريف فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن عباس والأستاذ الدكتور حمدي الهدهد، وينقل هذا اللقاء من أسرة المذيعين زميل محمد جمعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: هو الذي خلق الأشياء من عدم وكل شيء يسبحه

قدم شيخ رفيق النكلاوي هذا الابتهال. 4:38 ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الشيخ محمود خليل الحصري يؤذن بصلاة العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإسلام والإيمان أذن بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ورفع الأذان الشيخ محمود خليل الحصري. يؤذن بصلاة المغرب في 7:46. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القاري الشيخ عبد العظيم زاهر يتلو علينا ما تيسر من سورة النمل.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر تلا علينا ما تيسر من سورة النمل.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: هل للزوجة المعتدة أن تخرج من بيتها لقضاء حوائجها؟ وهل لها الذهاب والمبيت مع أولادها في بيوتهم؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. العدة واجبة على المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها، وللزوجة المعتدة أن تخرج بالنهار لقضاء حوائجها، بل أكثر من ذلك عندما تقضي حوائجها كخروج لعمل لابد من الخروج إليه أو لتشتري طعامها وشرابها أو دواءها، لها أيضا أن تذهب للزيارة لزيارة زويها وأهلها، كل ذلك في النهار، ولها أن تذهب إلى عرس لتهنئ أصحابه بهذا العرس ولكن في غير مازينة ولا تمكث كثيرا. أما بالنسبة للمبيت فلا بد أن تبيت في بيت الزوجية الذي مات فيه زوجها، وعليه فلا يجوز للمرأة أن تبيت في بيوت أبنائها المتزوجين في الأصل إلا لعذر، وهذا العذر كأن تخاف على نفسها فلا تستطيع أن تمكث من شدة الخوف في هذا البيت بيت الزوجية، أو أنها صاحبة مرض ولا تستطيع أن تستقل بخدمة نفسها، يعني لا تستطيع خدمة نفسها ولا أن تؤجر أحدا ليقوم معها بالخدمة، أو تخاف على مالها من لص أو غيره، في هذا الوقت يجوز لها الانتقال للمبيت في بيوت أبنائها، والله أعلم.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيات 52، 53، 54 من سورة آل عمران، ويتفضل فضيلة الإمام الأكبر بشرح وتبسيط هذه الآيات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، ففي الآيات التي استمعنا إليها منذ قليل بيان لموقف قوم عيسى عليه السلام من دعوته، فقد بين لنا سبحانه أن موقف أكثرهم منه كان موقف الكافر به، الجاحد لرسالته، فقد قال تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. والمعنى أن عيسى عليه السلام قد جاء لقومه بالمعجزات الباهرات التي تشهد بصدقه في دعوته، ولكنه لم يجد منهم أذنا واعية، فلما رأى تصميمهم على باطلهم وأحس منهم الكفر، أي علمه علما يقينا وتحققه تحقق الشيء الذي يدرك بالحواس، قال على سبيل التبليغ: من أنصاري إلى الله؟ أي من أعواني في الدعوة إلى الله وفي التبشير بدينه حتى أبلغ ما كلفني الله تعالى بتبليغه. قال الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية: وذلك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مواسم الحج قبل أن يهاجر: هل من رجل يؤويني وينصرني حتى أبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي، فقيض الله تعالى له الأنصار فنصروه ومنعوه من الأسود والأحمر. والفاء في قوله فلما أحس تؤذن بالتعقيب على الآيات الباهرة، أي أنهم بعد أن رأوا ما رأوا من معجزات عيسى لم يمتثلوا له ولم يتدبروا عاقبة أمرهم، بل كذبوه على الفور وحاولوا قتله تخلصا منه واستمروا على كفرهم. والمقول لهم: من أنصاري إلى الله؟ هم الحواريون، كما يشير إليه قوله تعالى في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. وفي قوله من أنصاري إلى الله حض لهم على المسارعة إلى نصرة الحق، لأنهم لا ينصرونه من أجل متعة زائلة، وإنما هم ينصرونه لأنه يدافع عن دين الله، ومن نصر دين الله نصره الله. والآية الكريمة تشير إلى أن الكافرين كانوا هم الكثرة من بني إسرائيل، بدليل أنه سبحانه نسب الكفر إليهم في قوله: فلما أحس عيسى منهم الكفر. والمؤمنون هم القلة، حتى لكأن عيسى بقوله من أنصاري إلى الله يبحث عنهم من بين تلك الجموع الكثيرة من الكافرين. وهنا يحكي القرآن أن المؤمنين الصادقين مع قلتهم لم يتقاعسوا عن تلبية نداء عيسى، فقال تعالى: قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. والحواريون هم أنصار عيسى الذين آمنوا به وصدقوه وأخلصوا له ولازموه وكانوا عونا له في الدعوة إلى الحق. وقد سمى الله تعالى أصفياء عيسى وأنصاره بالحواريين لأنهم أخلصوا لله تعالى النيات وطهرت سرائرهم من النفاق والغش، فصاروا في نقائهم وفي صفائهم كالشيء الأبيض الخالص البياض. والمعنى أن عيسى عليه السلام لما أحس الكفر من بني إسرائيل قال لهم: من أنصاري إلى الله؟ فأجابه الحواريون الذين آمنوا به وصدقوه: نحن أنصار الله الذين تبحث عنهم، ونحن الذين سنقف إلى جانبك لنصرة الحق، فقد آمنا بالله إيمانا عميقا، ونريدك أن تشهد على إيماننا هذا، وأن تشهد لنا يا عيسى بأننا مسلمون حين تشهد الرسل لأقوامهم وعليهم. فأنت ترى أن الحواريين لقوة إيمانهم ولصفاء نفوسهم قد لبوا دعوة عيسى في طلب النصرة دون أن يخشوا أحدا إلا الله. وقولهم كما حكى القرآن عنهم: نحن أنصار الله، إشعار بأنهم ما وقفوا بجانب عيسى إلا من أجل نصرة دين الله. وقولهم آمنا بالله أي نحن أنصار الله يا عيسى لأننا آمنا بأنه عز وجل هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقولهم واشهد بأننا مسلمون، والشهادة هنا بمعنى العلم المنبعث من المعاينة والمشاهدة. فهم يطلبون من عيسى عليه السلام أن يكون شاهدا لهم يوم القيامة بأنهم أسلموا وجوههم لله وأخلصوا له العبادة. وأقوالهم هذه إنما تدل دلالة واضحة على أنهم كانوا في الدرجة العليا من قوة الإيمان. ثم حكى القرآن عنهم أنهم قالوا: ربنا آمنا بما أنزلت أي على أنبيائك من كتب، واتبعنا الرسول أي امتثلنا ما أتى به الرسل، فاكتبنا مع الشاهدين أي فاكتبنا بفضلك ورحمتك مع الشاهدين لك بالوحدانية ومن العاملين بشريعتك. وهذا يدل على أنهم في نهاية الأدب مع الله عز وجل، وعلى أنهم في أسمى مراتب الإيمان. ثم حكى سبحانه ما كان من بني إسرائيل فقال: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. والمعنى أن أولئك اليهود الذين أحس عيسى منهم الكفر دبروا له القتل، واتخذوا كل الوسائل لتنفيذ مآربهم الذميمة، فأحبط الله تعالى مكرهم وأبطل تدبيرهم بأن نجى نبيه عيسى من شرورهم. والله خير الماكرين أي أقواهم مكرا وأقدرهم على العقاب من حيث لا يشعر المعاقب. نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ويسعدنا في بداية هذه الفترة أن نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: إخوة الإيمان، معنا من أسرة الإعداد الزميل حامد صابر، ومن الهندسة الإذاعية الزميل محمود الطناني، وأعد المكالمات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، ومعنا من الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم الزميل أحمد عثمان. فأهلا بكم.
3: ربي هبنا رضاك

0: إخوة الإيمان، نجدد التحية لحضراتكم ولضيفنا الكريم فضيلة الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. أهلا بكم مرة أخرى فضيلة الدكتور.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: البداية مع هذا السؤال.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: لو سمحت لي سؤالين والله.
0: تفضل.
2: السؤال الأول، أنا ضغطت على الرجل على القرآن وزعت القرآن الكريم طول الليل بقرأ القرآن يقرأ وأنا نايم، هل علي حاجة في الموضوع دي؟
0: السؤال الأول. السؤال الثاني.
2: السؤال الثاني، إن أنا سمعت حديث بيقول من قال سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم 100 مرة دخل الجنة، هل الحديث صحيح؟
0: تمام.
2: بس.
0: شكراً. شكراً. مع السلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فأما عن السؤال الأول وهو الاستماع إلى القرآن الكريم أثناء النوم، أو أن الإنسان يستمع إلى القرآن الكريم حتى يذهب في النوم ويظل القرآن يقرأ وهو نائم حتى يستيقظ على سماع القرآن، فيسأل هل هذا جائز أم غير جائز؟ نقول بالله التوفيق أن هذا جائز، بل إنه من الأمور التي قد تكشف عن تعلق الإنسان بالقرآن الكريم وحبه لسماع القرآن.

0: طول اليوم على إذاعة القرآن الكريم والقرآن شغال، وربما ينشغل عن ذلك بالعمل وما إلى ذلك، هل هذا أيضا جائز؟ أيضا ربما يأتي سؤال لبعض
1: نعم
0: الناس
1: جائز
0: في
1: ما دام
0: المدرسة.
1: أنه لا يتعمد الانشغال عن القرآن الكريم. النهي أن الإنسان عندما يستمع إلى القرآن الكريم أو يجد أن القرآن الكريم يقرأ فيتعمد أن ينشغل عن القرآن الكريم انصرافا عن الاستماع. أما إذا كان القرآن الكريم يعني نستمع إلى تلاواته من الإذاعة أو من شخص يقرأ بجوارنا ولكن انشغلنا عنه عرضا،
0: يعني هو حابب كده، يعني أيوة هو حابب كده يسمع القرآن.
1: إذن فالأصل حب الاستماع، ولكن إذا انشغلنا عرضا عن القرآن الكريم بأعمالنا الاعتيادية اليومية فلا مانع من ذلك، ولا يعد هذا انصرافا عن الاستماع إلى القرآن الكريم.
0: لكن لا يجوز الانشغال بالكلام والحديث فيما ليس منه فائدة.
1: صحيح.
0: هذا يعني هو الذي أيوة منهي عنه.
1: إذا انشغلنا بأعمالنا الاعتيادية المطلوب منا ما فيش مانع، ولكن نتعمد الانشغال عن القرآن الكريم ببعض الأحاديث أو كذا أو كذا أو كذا فهذا هو المنهي عنه.
0: نعم. السؤال الثاني بيقول دايما أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة دخل الجنة؟
1: نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك. والوارد أيضا في الحديث أن الإنسان عندما يذكر الله سبحانه وتعالى فيقول مثلا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وما إلى ذلك تغرس له نخلة أو شجرة في الجنة. وعلى هذا فما دام أن الله سبحانه وتعالى يغرس للإنسان شجرة في الجنة أو نخلة في الجنة فهذا معناه أنه من أهل الجنة، لأن له شيئا في الجنة بوعد الله سبحانه وتعالى وبعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبنا خيرا على هذا الذكر ويتقبل منا صالح الأعمال.
0: في الحديث الشريف سبحان الله والحمد لله تملأين ما بين السماء. معنا تليفون. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: تفضل.
2: والنبي السؤال الأول، ما هي علامات قبول الطاعة؟ وهل لها علامات يعني علامات مميزة؟ السؤال الثاني، من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة؟
0: السؤال الثالث،
2: لا يبقى من النار، لا يبقى من النار من الأحياء ولا الأموات؟
0: تمام، شكرا.
2: جلال البودي من دمنوك.
0: شكرا. تمام. السؤال الأولاني، علامات قبول الطاعة.
1: علامات قبول الطاعة هو أن تتبع بطاعة، يعني من العلامات أن الإنسان بعدما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعبادة يستشعر راحة في نفسه وطمأنينة في قلبه، ويدفعه هذا إلى أن يزيد من هذه الطاعة فيتبعها بطاعة. يعني ننتهي من الصلاة فنحب أن نصلي بعدها، ننتهي من الصوم فنحب أن نصوم بعده، ننتهي من الحج فتشتاق قلوبنا إلى الحج مرة أخرى، وهكذا. إذن فعندما يشتاق القلب إلى التزود من الطاعة فهذا من علامات قبول الطاعة، بالإضافة بقى إلى الراحة النفسية والطمأنينة القلبية، يعني ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وعلى هذا فالعبادة كلها ذكر لله ويطمئن بها القلب وتستريح لها النفس.
0: تمام. السؤال الثاني، زي اللي قبل كده، سبحان الله وبحمده 100 مرة دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟
1: نعم، نفس الأمور.
0: العتق من النيران وللأحياء وللأموات، ولا يعني مش فاهم يعني إيه للأحياء وللأموات؟
1: يعني هو يقصد يعني لو عملنا شيء وربنا سبحانه وتعالى أو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بأن هذا الشيء يعتق من النار، ونحن أحياء ولا نحن أموات؟ للأحياء والأموات. كلاهما، لأن الإنسان حياته في هذه الدنيا عرض، وبعدها سيموت حتما، ثم بعد ذلك يستحق إما جنة أو نارا. وعلى هذا فالعتق من النار وعد من الله سبحانه وتعالى ووعد من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحقق عندما يستحق الإنسان. ماذا يستحق؟ وعلى هذا فهذا هو وقت استحقاق هذا الأمر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نجهل الجميع وأن نكون جميعا من العتقاء من النار بإذن الله وفضله وكرمه.
0: معنا تلفون.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا فندم.
3: أنا كنت شارية حتة أرض باسم بنتي كالطفلة. وبعد ما دفعت قساط وخليت صاحب الأرض عمل لي 27 قاعدة، جي والدها توفى، أو ما والدها توفى جم أهله هجم علينا وسرقوا كل حاجة بما فيهم العقد بتاع الأرض. فواحد محمد قال لي ادفع قسطين ثلاثة يبقى معك بمثابة عقد. فجيت أقول صاحب الأرض، كانت الأرض غلت وبقى لها شعب. قال لي لا أنا مش فاكرك، معك عقد لك أرض. قلت طب أنا معايا صورة العقد ومعايا طلب إصلاح يثبت

0: قال لي لا، وانا هديك عقد اروح احرسه لك. والله العظيم يعني انا خسرت الارض وخسرت عفشي وجهاز بيتي وكل حاجه راحت مني، حتى الارض مش شايلوها. وقال لي انا مش هسيل قدام ربنا، ده فعلا هو مش هيسيل.
1: شكرا جزيلا. تفضل يا مولانا.
2: يعني هي في هذه الحالة تلجأ إلى الجهات المختصة،
1: نعم.
2: تعمل إثبات حالة، ترفع دعوة لثبات ملكيتها على هذه الأرض، تستشهد بالشهود، بالجيران، بكذا بكذا، هذه واقعة مادية،
1: نعم.
2: وتحل.
1: وصاحب الأرض يعني هو المفروض يبقى شاهد يعني.
2: نعم، صاحب الأرض يجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر.
1: نعم.
2: صحيح هو الخاطر عليه أنه يكتب عقد مرة ثانية، ولكن على الأقل يقر أن هذه الأرض بهذه المساحة في هذا الموقع ملك لفلانة، ويساعدها في، يعني هي ترفع دعوة أو كذا أو كذا، هو يروح يشهد بالفعل أنها، ولكن هي تقرنها فقرة العقد، خلاص يبقى ما فيش مانع فقرة العقد، ولكن أنا صاحب الأرض هو بأقر أن فعلا هذه الأرض بهذه المساحة في هذا الموقع تحديدا ملك فلانة،
1: نعم.
2: وهذا الأمر يحل في الجهات
1: وماذا
2: المختصة.
1: نقول يعني بعد وفاة زوجها، يعني أهل زوجها هجموا عليها وأخذوا كل
2: طبعا
1: حاجة،
2: كل هذا حرام،
1: يعني
2: وغصب لأموال
1: طبعا
2: الناس بالباطل،
1: نعم،
2: هذا كله هذا
1: في
2: حرام.
1: حقوق
2: نعم
1: شرعية،
2: صحيح.
1: يعني كل إنسان يأخذ حقه الشرعي اللي
2: نعم
1: كفل له الشرع.
2: نعم
1: يا دكتور معانا سؤال بيقول، جالنا على يعني طبعا على الصفحة الرسمية، بيقول أنا برتدي شراب دوالي للساقين، والشراب يغطي من وسط القدم إلى فوق الركبة، وبتوضأ أولا ولا أستطيع أن أخلع الشراب لكل صلاة عشان أتوضأ، فأرتدي عليه شراب عادي ثم أمسح على الخف عندما أتوضأ، فهل هذا صح؟
2: يعني إذا كان مضطرا إلى ذلك
1: شراب دوالي
2: فلا،
1: الساقين
2: فلا مانع. يعني في هذه الحالة
1: يعني هو بيتوضأ أولا ويرتدي شراب دوالي الساقين
2: كويس.
1: ولا يستطيع أن يخلع وكل صلاة، وبيرتدي فوقه شراب وكل صلب يعني عشان أتوضأ، فبيمسح على الخف في هذا الأمر.
2: هي بس الإشكالية في حاجة،
1: نعم
2: إن المفروض عند المسح أن نمسح على الملاصق للقدم،
1: نعم
2: والملاصق للقدم لا توافر فيه شروط المسح
1: نعم
2: لأنه من منتصف القدم، وإذا كان فيه شراب يستوعب القدم كلها ويلبسه ويمسح عليه، هذا نكون في هذه الحالة خرجنا من كل خلاف.
1: نعم
2: أما إذا كان يلبس هذا الشراب ولا يوجد شراب يستوعب كل القدم،
1: نعم
2: وكان مضطرا إلى ذلك ومنعه الطبيب من خلع هذا الشراب، فما فيش مانع يرتدي شراب فوقه، ولكن يرتديه وهو على وضوء
1: نعم
2: ويمسح على هذا الشراب يوم بليلة لحالة الضرورة التي عنده.
1: نعم معنا اتصال. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي حتة أرض مأجراها، هل يعني العسر عليا ولا على اللي بزرع فيها، ولا ازاي يعني، وازاي احسبه يعني لو انا هدفعه ازاي احسبه؟
1: تمام، شكرا جزيلا.
3: شكرا حضرتك. شكرا
1: عفوا.
3: حضرتك. ألف سلامة.
2: نعم، أنا عندي قطعة أرض،
1: نعم،
2: ولكن أنا لا أزرع، إذا أنا لا أباشر عملية الزراعة. طيب أنا عايز أخرج زكاة مالي، أخرج زكاة مالي من إيه؟ من القيمة الإيجارية المتحصلة من الأرض. طيب والقيمة الإيجارية دي هخرج زكاتها إزاي؟ أضمها على بقية أموالي، وإذا كانت كل أموالي بالغة للنصاب وحال عليها الحول هخرج زكاة مال، ويكون زكاة مالي هذه من ضمنها القيمة الإيجارية اللي أنا بقبضها من الأرض.
1: نعم
2: أما زكاة زروع الزروع والثمار فهذه على من يباشر عملية الزراعة،
1: نعم
2: يبقى هذا هو الذي يزرع، إذن فهو الذي عليه أن يخرج زكاة هذا الزرع.
1: نعم معنا اتصال.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام يا فندم، اتفضلي.
4: حد كان قال لي يعني لما الإمام يصلي
1: نعم
4: بتأمنوا عليه اللي هو بيقول، يعني وهو احنا ما قريناش الفتحة، يعني هو بيد مجال شوية احنا ما قريناش الفتحة،
1: تمام.
4: فمن مش عارفة صلاتنا كده صحيحة ولا لأ، فكنا في الحج السنة دي.
1: تمام يا فندم، شكرا لحضرتك.
2: مسألة القراءة للمأموم، لو
1: نعم
2: أن الإمام يقرأ الفاتحة ولا يترك وقتا لأن يقرأ المأموم الفاتحة، فهل صلاة المأموم جائزة أم غير جائزة؟ صلاة المأموم جائزة. لماذا؟ لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم. في مذهب سيدنا الإمام الشافعي المأموم عليه قراءة، وعلى هذا فالإمام الذي على هذا المذهب بيترك فرصة للمأموم لكي يقرأ الفاتحة، فبعد ما بيقرأ الفاتحة بينتظر دقيقة كده وبعدين يقرأ في ما تيسر له من القرآن بعد الفاتحة. في هذه الفترة المأموم بيتمكن من قراءة الفاتحة.
1: نعم.
2: ولكن إذا كان على المذهب الحنفي، فالمذهب الحنفي عنده أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، وعلى هذا فلا يترك فرصة للمأموم لكي يقرأ، لأن الإمام إذا قرأ فكأن المأموم قد قرأ. طيب إذا صلينا وراء إمام على المذهب الحنفي ولم يترك فرصة لقراءة المأموم، هل صلاته جائزة؟ نعم صلاته جائزة على هذا المذهب، وقراءة الإمام في هذه الحالة قراءة للمأموم، ولا داعي أن نشكك أنفسنا في العبادة.
1: تمام. معنا سؤال بيقول الفترة ما بين صلاة الفجر وشروق الشمس هي للذكر والدعاء، وإلى الصلاة ما بعد الشروق بحوالي نصف ساعة تقريبا. سؤال: هل في هذه الفترة يجوز قضاء أعمال أخرى مع الذكر والتسبيح والدعاء، ولا هذه الفترة يعني تفرغ كاملة للعبادة؟
2: الأفضل أن نتفرغ للعبادة في هذه الفترة، ولكن إذا كان عندنا أعمال يجب أن نؤديها في هذا الوقت فلا نضيع على أنفسنا الذكر في هذه الفترة.
1: صحيح.
2: فما فيش مانع أن نشغل أنفسنا بالذكر مع قيامنا ببعض الأعمال التي من الواجب علينا أن نعمله. يعني مثلا لو أنا عندي عمل ويجب علي أن أخرج قبل شروق الشمس مثلا بفترة، بربع ساعة أو بعشر دقائق أو كده، خلاص أشغل نفسي بالذكر والدعاء لغاية لما أقوم أرتدي ملابس العمل وأتجهز للخروج وأخرج، ولكن أستمر في الدعاء وأستمر في الذكر وأنا بتحرك أهو لغاية لما أخرج من البيت، وأتحرك كمان لغاية لما تشرق الشمس وأنا على ذكر الله سبحانه وتعالى. ما فيش مانع.
1: نعم. معنا اتصال.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل.
5: بعد إذن حضرتك، دلوقتي لو في واحد لقى شيء من المال يعني فلوس،
1: أيوة،
5: هل الشرع يسمح له إن هو ياخد جزء من المال ده؟
1: تمام.
5: ولا ولو صاحب المال نفسه منع إن هو يديله منه وخد غصب عنه، فهل عليه وزر؟
1: طيب شكرا جزيلا.
5: السلام عليكم.
1: مع السلامة.
2: يعني هو بيقول إيه؟ لو واحد وجد مال ثم جاء صاحبه لكي يستلمه، هل يجوز لي أن آخذ شيء من هذا المال؟ لا، لا يجوز. هذا المال عنده بصفة أمانة.
1: نعم.
2: إلى أن يجد صاحبه، فإذا جاء صاحب المال وقال أيوة أنا الفلوس دي بتاعتي، وعرفنا بالأمارات أن فعلا هذا المال يخص فلان الفلاني وجاء حتى يستلمه، لا يجوز لنا أن نأخذ من هذا المال إلا إذا أعطانا هو. ولكن أن نأخذ رغما عنه نقول لا مش هنسلمك الفلوس إلا لو أعطيتنا مبلغ كذا، لا هذا لا يجوز، لأن هذا المال بصفة أمانة.
1: يعني المكافأة اللي بعض الناس يعطوها لمن لقي المال ربما هي تفضلا وليست واجبا شرعيا،
2: ليس واجبا شرعيا،
1: ولا يجوز أخذها غصبا.
2: صحيح.
1: في هذا الأمر. معنا تليفون.
6: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
6: لو سمحت عندي سؤال.
1: تفضل.
6: في مكتبة بتنزل كتب خارجية بي دي اف يعني، وبتطبعها وبتبيعها للناس للطلبة وكده وبسعر رخيص.
1: نعم.
6: وفي متناول خالص، وكان على إقبال كبير الصراحة. وبعدين جه حد وقال لنا ده الموضوع ده حرام،
1: قال لان في صاحب الكتب دي لها حقوق يعني.
6: هي كتب يعني نازله بالافات على النت كله يعني، مش احنا بس، في اماكن كتير، بس احنا لما عرفنا انه حرام او سمعنا ان حد قال لنا حرام احنا بطلنا الحكايه دي خالص.
1: تمام.
6: واللي كان له فلوس وكده رجعناها له تاني. عايز اعرف ده الولاد ده حرام يعني، ولا احنا صورناه ده مثلا واخدوه ده علينا فيه حاجه ولا ايه؟
1: تمام يا فندم، شكرا لحضرتك. شكرا.
2: نعم، الكتب مدام لها حقوق طبع وأصحابها يعني لا يسمحون بتداولها مجانا، فواجب علينا ألا نستفيد منها إلا بإذن أصحابها. وإذا كان صاحب الكتاب على قيد الحياة نستأذنه ونقول طبع، مش عارفين نستأذنه، مش عارفين هو فين، ولكن له حقوق.
1: أو في نقطة تانية دكتور. نعم. يعني هي صاحب الكتب حطتها موجودة على شبكة النت، أي حد ينزلها.
2: نعم.
1: يعني معنى كده ان هو يعني سامح بيها ولا حاجه؟
2: لا، ما هو اصل مش كل الكتب، مش كل الكتب نازله من جهه اصحابها. هو اصل الكتاب نازل من صاحبه، بيبقى ما فيش اشكال. يعني مثلا لو انا عندي مؤلف ونزلت هذا المؤلف على صفحتي مثلا، خلاص معروف ان فلان صاحب الكتاب نزل الكتاب على صفحته وسمح بتداوله مجانا. ولكن في بعض الناس بتدخل تاخد الكتاب وتحوله الى صيغه البي دي اف وتنزله على صفحاتها مثلا او على كذا او كذا وتنشره. هذا النشر غير جائز. لأنه تعدي على حقوق الآخرين. طيب هل يجوز لي أن أستفيد بهذا الكتاب؟ لا، لا يجوز لي أن أستفيد بهذا الكتاب إلا بإذن صاحبه، وإلا سنقع في مشاكل كثيرة جدا شرعية، مش مشاكل حتى نظامية، مشاكل شرعية، إن صاحب الكتاب لا يرضى عن تداوله مجانا. وعلى هذا فالواجب،
1: هم لما عرفوا أن ده حرام توقفوا، لكن ما مضى، ما حكمه؟
2: خلاص ما مضى، إذا كانوا يعني لا يستطيعون التوصل إلى صاحب الكتاب خلاص، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية للجميع. إذا استطعنا أن نتصدق بصدقة يعني تكافئ ثمن الكتاب، هذا أولى وأحسن لصاحب الكتاب، ونسأل الله العفو والعافية.
1: إذا عرفوا يتواصلوا معاه ويقولوا نحن عملنا كذا وسمحنا، سامحهم خلاص تمام. وجزاهم خير ان هم توقفوا عن هذا الامر لما علموا. دكتور، في سؤال بيقول يعني انا يعني السيده بتقول انا ما صليتش الشفع والوتر، وعلى ما صحيت كان الفجر اذن، صليت ركعتين وبعدين الفجر وبعدين الصبح طلع، طيب اعمل ايه؟ ما صليتش الشفع والوتر، هل علي صلاه شفع ووتر؟ اجمعهم لتشهد واحد؟ وهل في كل ركعه لازم اقرا سوره قرانيه ولا ايه؟
2: في هذه الحاله كان الاولى، الأولى نتكلم عن الأولى ثم نتكلم عن
1: اللي حصل.
2: كان الأولى أن نصلي الشفع والوتر قبل أن نصلي الفجر، حتى لو الفجر أذن، يعني حتى لو الفجر أذن، يعني إحنا صحينا لأن الفجر أذن فعلا، ولكن ما أدركناش الشفع والوتر، خلاص قبل ما أصلي الفجر هصلي الشفع والوتر، ثم أصلي سنة الفجر، ثم أصلي صلاة الفجر. طيب أنا لما صحيت لقيت أن الفجر أذن وما تنبهتش لصلاة الشفع والوتر قبل أن أصلي الفجر، فصليت الفجر فعلا، خلاص ما فيش مانع نقضي صلاة الوتر لو صليناها بعد شروق الشمس، ما فيش مانع صليناها في الليلة الثانية، صلينا شفع ووتر ثم صلينا شفع ووتر الليلة التي نحن فيها، ما فيش مانع إن شاء الله.
1: نعم، معنا اتصال.
7: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
7: اتفضل. السلام الكريم.
1: اتفضل.
7: حضرتك ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان ضعيفة، دلوقتي نحارب النفس ازاي والشيطان الاثنين مع بعض، نحاربهم ازاي؟
1: نعم. بعد اذن حضرتك. شكرا. مع السلامه. هو بيحارب النفس ازاي والشيطان ازاي؟ يعني نعم. عشان الانسان ضعيف.
2: صحيح. محاربه الشيطان ومحاربه النفس بكثره ذكر الله سبحانه وتعالى، وان يكون في مقام المراقبه. يعني ان يراقب نفسه. كل ما نيجي نعمل حاجه نشوف الحاجه ده ايه؟ صح ولا غلط؟ غلط ما نعملهاش، بيكون عندنا مراقبة للنفس كده، نراقب نفسنا علشان لا تضل، وبعدين نستعين على ذلك بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. كثرة الذكر وكثرة الانشغال بطاعة الله سبحانه وتعالى بيكون مانع من التمادي في المنكرات والمحرمات. ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، يثبتنا على طاعته ومرضاته إن شاء الله.
1: تمام. في سؤال بيقول يعني سيدة ابنتها مطلقة، وعلاقة هذه الابنة بأمها سيئة، ودائما تهجرها ولا تتكلم معها، لكن الأم بتساعدها بمبلغ شهري، ومن شدة جفاء البنت الأم قررت منع هذا المبلغ الشهري عنها، ماذا نقول في هذا؟
2: الأولى إذا كانت البنت محتاجة ان الام لا تمنع هذه المساعدة،
1: حتى لو هي
2: حتى ولو كانت يعني بتعاملها بكفاءة، ولكن الام تنصح ابنتها.
1: نعم.
2: تقول لها يا بنتي بر الوالدين، ويجب ان يكون بيننا يعني المحبة والمودة وكذا وكذا، وتذكر البنت بالآيات والأحاديث التي تدل على بر الوالدين وبالوالدين إحسانا، ومن أحق الناس بحسن صحابتي أمك ثم أمك ثم أمك، وهكذا. يعني تذكر البنت بالواجب الشرعي عليها من بر الوالدين وطاعة الأم وما إلى ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى البنت الهداية، ولكن الأم لا تقطع مساعدتها لبنتها إذا كانت محتاجة إلى هذه المساعدة.
1: نعم. نستأذنك نخرج فاصل إخوة الإيمان ثم نعود.

إلهي إن لي حملا ثقيلا.

0: إخوة الإيمان، نجدد التحية لحضراتكم ولضيفنا الكريم فضيلة الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. أهلا بكم مرة أخرى.
1: أهلا بكم.
0: معنا اتصال تليفوني.
2: السلام عليكم.
0: عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: والله عندي واحد تعبان بعد عنك، نفسيته تعبانة جنبية، عم يقول لأخويا حرمني من ماله وملكي. قلت طب شوف له ورثة عند أي أحد. قلت له طب أشوف لك ورثة عند مين يا ابني؟ قلت لك بزحت الكرة الكرية.
0: طب هو أخوه حرمه من ماله وملكه صحيح؟
2: حرمه أيوه حبيبي. قلت له طب اديله جزء من الفلوس. قال لا. قلت له طب اديله بيته وملكه. قال لا ما ادلوش. قلت له ليه طيب؟ ايه السبب؟ قال لا انا واخويا انت ما تتدخلش. قلت له كيف يا ابني؟
0: السؤال
2: طب احنا عايزين نعرف حكم الاخ اللي مش عايز يدي حكم الاوراث لاخوه.
0: تمام يا حاج، شكرا. اتفضل يا دكتور.
1: نعم، منع المال ومنع النصيب في الميراث عن صاحبه هذا من اغتصاب وغصب أموال الناس بالباطل، وهذا أكل أموال الناس بالباطل.
0: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل.
1: نعم. وهذا غاصب ويده على هذا المال يد الغاصب. ليه؟ لأنه بمجرد الوفاة ما دامت التركة غير محملة بحقوق فهذه التركة أصبحت شرعا ملك الورثة، كل بقدر نصيبه الشرعي، وهذا النصيب قد انتقل من المورث إلى الوارث بحكم الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: وأي تعطيل لهذا الانتقال هو اعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى. يعني فلان الفلاني يملك في هذه التركة كذا بحكم الله، ويتدخل إنسان بإرادته حتى يعطل إرادة الله سبحانه وتعالى في هذا الانتقال. إذن فهو يعترض على أمر الله سبحانه وتعالى ويغتصب مال أخيه ويأكل مال أخيه بالباطل. كل هذه آثام شرعية سيتحمل مسؤوليتها أمام الله سبحانه وتعالى، وكل يوم بيمر وهو غاصب لهذا المال آثام وذنوب يتحملها وحقوق بيتحمل نتائجها عند الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فمن الأولى والأحسن له ورعاية لمصلحته الشرعية أن يبادر وأن يعني يجتهد قدر إمكانه فيسلم أخيه حقه في هذا الميراث، وإلا فهو ما زال يتحمل هذه الأثام الشرعية.
0: تعرف حضرتك بيقول هو حجته إن هو ما عندوش أولاد كذا ونهديله فلوس يعمل بها إيه؟ هو مش يعني ليس له أن يقول هكذا، هذا حق أخيه. نعم. سواء عنده حق. أولاد أو ما عندوش.
1: حق يعني. في الميراث. نعم. لا يتقيد بكون الإنسان ذو أولاد أو فقير أو غني.
0: نعم.
1: أو كبير أو صغير. صحيح. أو ذكر أو أنثى، الحق في الميراث ثابت لأهله سواء كان غني أو فقير. يعني مثلا لو بالعقل هنقول إيه، طب فلان الفلاني مش محتاج، ده غني جدا كان أغنى من أبوه، يستحق ايه في رطين ارض ابوه وسيبهم؟ ما يسيبهم لاخواته الفقراء. لا، ربنا ما قالش كده. فلان الفلاني ده طفل صغير رضيع وكان تعب مع ابوه في تكوين هذه الثروه، ما يورثش.
0: نعم.
1: هذه الافكار افكار الجاهليه.
0: نعم.
1: ولكن جاء الاسلام حتى يعطي كل ذي حق حقه. اذا فالاعتراض على هذا الامر من هذه الوجهه انما هو رجوع ورده الى ايام الجاهليه، وهذا لا ينبغي أبدا ولا يجوز للإنسان المسلم.
0: تمام، معنا اتصال.
3: السلام عليكم. عايزين بس نعرف حياتك الوحدانية في المكان الوحدة، قد مكان الوحدة وينزل رد الفراد مع بعض وبيرجع رد الوحدة وبتخني كده.
0: الإنسان اللي قاعد لوحده في الشقة.
3: يعني بيطلع ينزل رد الفرائد وكل حاجة بس بيجي بتجيله خنقة. ايه هتعامل ازاي فيها الخنقة دي؟
0: تمام، وهو قاعد لوحده في البيت
3: في المكان ده. ايوه بالظبط.
0: تمام، شكرا.
3: شكرا يا فندم. شكرا.
1: سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عالج هذا الأمر بأنه حبب إلى أصحابه الاجتماع، يعني لا ينفرد الإنسان بنفسه.
0: نعم.
1: إنما دائما يختلط بإخوانه، ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية.
0: نعم.
1: يعني لو واحد قعد لوحده منفرد كده لوحده فترة طويلة واعتاد على هذا قد يستميله الشيطان. إنما لما الإنسان يختلط بإخوانه كل شوية كده ينزل يصلي في المسجد، يروح للعمل ويرجع ومش عارف إيه، وبعدين يزور أقاربه وهكذا، هذا الإنسان الذي يختلط بالناس لا يشعر أبدا بالكآبة. ولكن متى يشعر الإنسان بالكآبة والوحدة والحزن؟ إذا كان مع نفسه فقط. الوحدة دي وشعور سيء جدا، لأن الإنسان بطبعه اجتماعي، يحب الاجتماع ويحب الألفة والمودة بين إخوانه. إنما لو ظل قاعدا وحده، هذا يدخل على نفسه الكآبة. وعلى هذا فمن الأولى والأحسن أن نختلط بالناس. إيه المانع إن هو يختلط، يشوف أصدقاء، يزور أقاربه، يصل رحمه؟ إذا فعل هذا أخذ حسنات كثيرة من عند الله سبحانه وتعالى.
0: نعم،
1: وعلى هذا فعلاج هذا الأمر كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى
0: والاختلاط.
1: والاختلاط بالناس، وخصوصا إذا كانوا إخوة صالحين أو أقارب،
0: نعم،
1: فياخذ ثواب صلة الرحم.
0: اللي يقول لك أنا الاختلاط وحش في الزمان ده وما إلى ذلك، لا ده يعني زي ما حضرتك تفضلت، الاختلاط بالصالحين
1: نعم
0: وليس يعني
1: صحيح
0: غير ذلك، ما
1: صحيح
0: ينفعه في دينه
1: ودنياه.
0: ودنياه.
1: نعم،
0: نعم، معنا اتصال.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، اتفضل.
4: انا لقيت فلوس وشغاله 80 يوم موجوده عندي لغايه النهارده لسه معايا، واعلنت عنها في المسجد وسالت اهل الحته اللي لقيت فيها الفلوس، وفات 10 ايام كده، وجيت مره سالت قلت لها عماره الفلوس هي عدد المبلغ كام؟ ايه قالت عدد المبلغ غلط، ما قدرتش اديها الفلوس. في مره كمان
0: يعني ما اديتكش المبلغ دي كده بالظبط يعني؟
4: ما قالتش بالظبط، ما رضيتش اديهولها. جت جه واحد بعد 20 يوم سأل، قلت له عدد المبلغ كام؟ قال له صح اديته المبلغ. كان مر 3 أيام وجاب لي المبلغ تاني، سألته قلت له أنت جايبه ليه؟ قال لي المبلغ بتاعي لقيته في البيت، وده مش فلوس، خد فلوسك إيه؟
0: نعم.
4: الفلوس دي لسه موجودة معايا لغاية النهاردة.
0: هم.
4: مر عليها 80 يوم، أتصرف فيها إزاي؟ أعمل فيها إيه؟ شكراً.
0: شكراً جزيلاً.
1: في هذه الحالة يسلمها في قسم الشرطة.
0: نعم.
1: ليه؟ لأن الناس لما بيضيع منها حاجة بتذهب تسأل عنها في قسم الشرطة،
0: تعمل محضر أحيانا،
1: تعمل محضر وهكذا. فلما هيروح يعمل محضر الشرطة تقول له طيب المبلغ بتاعك كام كذا، طيب احنا فعلا فلان الفلاني سلمنا هذا المال بمحضر رسمي، فخلاص فهيسلموه المبلغ. ولكن أن يظل عنده، الناس مش هتروح تسأله عن المبلغ، ولكن هيروح يسأله في قسم الشرطة.
0: بيعلن في المسجد وبيعلن في
1: مجراش
0: المنطقة
1: حاجة،
0: اللي هو
1: ممكن
0: فيها.
1: يعلن في المسجد، ولكن ممكن يكون صاحب المال أجنبي عن المنطقة اللي هو ساكن فيها، فمش هيروح يسأل الناس، إنما هيروح يسأل في قسم الشرطة أنا كنت
0: في
1: في
0: المنطقة
1: هذا
0: الفلانية.
1: المكان وأعملني مبلغ كذا. طيب هنشوف فعلا في واحد سلم هذا المبلغ يوم كذا، فما دام دلت قارن الأحوال أنه صاحب المال هيسلم، ويبقى خرج من العهدة الشرعية
0: وأبرأ ذمته، يعني ما
1: وأبرأ
0: يفضلش
1: ذمته
0: عنده كده
1: طبعا.
0: وحمل همه
1: صحيح
0: يعني.
1: صحيح
0: نعم
1: صحيح.
0: نعم يبقى يسلم له الشرطة
1: صحيح.
0: في هذا الأمر. معنا تليفون.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، اتفضل.
4: يعني كنت بتكلم مع أخوه، وإن أنا يعني بشتغل عندنا أرض بزرعها وببيع المحصول بتاعها، فكنت بدي أخوة النزل، فما قلت لي ده مش عارف يا ربنا، وانا ما كنتش عارف ايه ساعتها، وانا بتكلم ومش عارف انا بقول ايه، فقلت لها عدل يا ربنا انا مفيش علي. بعد شويه لقيت ان انا قلت الكلمه دي، هل انا اختار الكلمه دي كده؟ انا خرجت من ديني وكفرت الذنب ده، وشكرا وجزاكم الله كل خير.
0: شكرا. راحه وهو بقسم على اخواته بعد كده اللي بيخرج منها.
1: نعم.
0: فوالدته قالت له ده مش عدل ربنا، الاسم اللي هو قسمها ده عليه وعلى اخواته، فقالت له ده مش عدل ربنا، قال لها عدل ربنا ما يمشيش عليا. فبيقول انا بعد كده ندمت وعملت كفاره وكذا وكذا، فما الحكم في هذا الامر؟
1: طيب اول شيء لابد ان يقسم بينه وبين اخوته بالعدل حقيقه.
0: نعم.
1: يعني لا يظلم احدا.
0: نعم.
1: انما يقسم بالقسمه الشرعيه، ثم بعد ذلك يعني قال كلمة بغير قصد، ممكن من غضبه مثلا أو
0: نعم.
1: كذا أو كذا، يستغفر الله سبحانه وتعالى ويندم ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وهو زي ما هو عمل كده يتبع السيئة بالحسنة، فأخرج
0: نعم.
1: صدقة كفر عن هذا الكلام، خلاص ما فيش مانع، ولكن يتوب بقلبه ويندم على ما فعل ولا يعود إلى مثلها بعد ذلك.
0: نعم.
1: ونسأل الله له العفو والعافية.
0: نعم. ويقسم الأرض
1: ويقسم بالعدل
0: نعم.
1: بينه وبين
0: نعم.
1: إخوته.
0: معنا اتصال. الو.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل.
5: حضرتك انا دلوقتي شغال اوبر.
0: نعم.
5: فحته الشغل يعني الصلوات، ان انا اصلي مثلا قصر او كده مش عارف، انا ساعات بصلي مثلا الصلاه قصر، واجي في وقت الصلاه نفسه اكون يكون الدنيا معايا متوفره ان انا اصلي جماعه حاضر في المسجد.
0: نعم.
5: فانا مش عارف نظام صادر قصر، طب اصليها ازاي؟
0: تمام.
5: طب هل كل يوم هفضل بشغل شغله دايما ليا عشان اصلي كل
0: يعني
5: يوم
0: بتسافر ظهر مع عصر؟ بتقطع مسافات طويله في السفر يعني.
5: مسافات طويله اه. هل كل يوم هصلي ظهر مع عصر والمغرب مع عشاء؟ طب فضل طيب. صلاه الجماعه مش عارف اعمل ايه. ده
0: جزاكم الله خير، شكرا جزيلا.
5: جزاك الله خير، شكرا.
1: نعم، صلاه القصر لها شروط، من شروطها أن يكون في سفر أقله 85 كيلومتر.
0: نعم.
1: فإذا كان هينتقل من مكان إلى مكان المسافة بينهم 85 كيلومتر، فيصلي صلاة القصر الوقت الذي فيه هذا السفر
0: ويجمع
1: ويجمع، ما فيش مانع لو إنه عنده وقتين ويسافر وقتين. مثلا هنسافر من من من صلاة الظهر والعصر يؤذن علينا وإحنا في الطريق، وأصل بعد العصر، ما فيش مانع لما أجمع وأقصر، ما فيش مانع. ولكن لو كان شغلي على السيارة طول النهار ولكن لا أسافر مسافة القصر، يعني مثلا بشتغل داخل القاهرة،
0: طيب لو بيعمل المسافة دي وهو داخل القاهرة،
1: أي ما هنا ما ينفعش يقصر
0: طالما داخل القاهرة،
1: لأن ده مش سفر، دي مشاوير صغيرة متقطعة.
0: نعم.
1: يبقى في هذه الحالة عليه أن يصلي الظهر في وقته 4 ركعات، ويصلي العصر في وقته 4 ركعات، والمغرب في وقته 3 ركعات، والعشاء في وقته 4 ركعات، وهكذا. ليه؟ لأن ما فيش سفر،
0: إنما لو مسافة طويلة متواصلة.
1: أيوة، إنما لو فيه سفر، هو فيه عنده أوردر جاي له عشان هيسافر اسكندرية مثلا. نعم. دي مسافة قصر، يجوز أنه يقصر ويجمع، ما فيش مانع يقصر ويجمع. ولكن إذا كان عنده مشاوير صغيرة داخل القاهرة على التتابع على التتابع على التتابع، ما فيش مانع. ولكن كل هذا لا يعتبر مسافة قصر. وعلى هذا فيصلي كل وقت في وقته بعدد ركعاته المعتبرة شرعا.
0: تمام. معنا اتصال.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل سؤالك.
6: ربنا في القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي.
0: نعم.
6: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، يعني طلب مننا احنا اننا نصلي عليه.
0: نعم.
6: انما احنا في الصيغه بتاعتنا دايما نقول اللهم صل على سيدنا محمد.
0: نعم.
6: فهل ده صح ولا في اسلوب ثاني غير كده؟
0: تمام.
6: نصلي عليه، مش بنطلب من ربنا ان هو ما بنقولش ان رب ما بنطلبش من ربنا ان هو اللي يصلي عليه.
0: تمام. شكرا شكرا شكرا.
1: ما هو احنا لما هنيجي نصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هنصلي عليه بهذه الصيغه.
0: نعم.
1: التي هي اللهم صل على سيدنا محمد. فمجرد طلبنا من الله سبحانه وتعالى ان يصلي على سيدنا محمد، هذه صلاتنا نحن على سيدنا. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما سئل سيدنا رسول الله كيف نصلي، قال قولوا اللهم صل على محمد. وعلى هذا فلما نقول اللهم صل على سيدنا محمد، هذه صلاتنا نحن على سيدنا رسول الله
0: بهذه الكيفية التي بهذه أمرنا الكيفية بها وبهذه الصيغة.
1: وصيغ الصلاة على سيدنا النبي كثيرة جدا. جدا. ولكن إذا قلنا هذه الصيغة فهذه هي صلاتنا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: واردة في التشهد. نعم. معنا تليفون.
7: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
7: جاءت القرآن الكريم.
0: أيوة فندم، تفضل سؤالك.
7: تفضلك الله. إن طبعا بنوقف عشان نصلي، بنوقف عشان نصلي الفرض.
0: نعم.
7: بتاعني.
0: نعم.
7: طبعا في السجود بندعي بدعاء، بنقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. سمعت آني إن بقول لك إن الدعاء بالقرآن دي غلط.
0: نعم.
7: فأنا عايز نعرف الدعاء دي غلط ولا صح؟
0: نعم.
7: يعني إحنا بندعي الوقت نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أنا عايز نعرف هو دي في السجود نقوله في السجود ولا في السجود غلط.
0: طيب شكرا جزيلا،
7: نكون شاكرين جدا.
0: شكرا يا حاج. الدعاء بصيغة الدعاء في القرآن الكريم في السجود. نعم. وما لدى. نعم. نعم. ده صح،
1: المنهي عنه تلاوة القرآن عند السجود.
0: نعم.
1: ولكن إذا أخذنا الدعاء بصيغة القرآن فلا مانع.
0: نعم.
1: لأننا عندما ندعو لا نقصد بذلك التلاوة في حد ذاتها، وإنما نقصد بذلك الدعاء.
0: نعم.
1: الوارد في كتاب الله سبحانه وتعالى من حيث أنه دعاء منضبط، فبنأخذ الدعاء وندعو بنية الدعاء وليس بنية تلاوة القرآن، وعلى هذا فلا مانع.
0: نعم. معنا اتصال. السلام عليكم.
8: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا، تفضل سؤالك.
8: حضرتك، أنا كان معايا شهادة في البنك كنت حاططها، وكانت الشهادة دي بمبلغ ب 300 ألف جنيه. الكلام ده حضرتك قبل الذهب ما يرفع يعني. المهم ما كنتش يعني خلصت الشهاده دي ما كنتش بدفع يعني على ال 300 الف جنيه دول يعني يجوز عليهم زكاه يعني ولا ايه بالظبط يعني.
0: تمام، شكرا جزيلا.
1: نعم، العبره في الزكاه اذا كان المبلغ بالغ للنصاب وحال عليه الحول. طيب انا عندي فترتين، في فتره كانت 300 الف دول بالغين للنصاب، ولكن بعد الذهب ما رفع الرفعه الكبيره دي اصبح ال 300 الف دول اقل من النصاب. طيب انا هعمل ايه؟ هحسب زكاة عدد السنوات اللي أنا ما أخرجتش فيها الزكاة لما كان مبلغ ال 300 ألف دول بالغ للنصاب، وهحسب زكاتهم وهحسب عدد السنوات وهخرج هذه الزكاة على سبيل أنها ديون علي لله سبحانه وتعالى قضاء.
0: نعم،
1: لأنها ما خرجت أداء فتخرج قضاء. طيب بعد ما أخرجت زكاة المال في خلال الأربع خمس سنين اللي كانوا 300 ألف دول بالغين فيها للنصاب، لقيت ان في السنة الخامسة وما بعدها اصبحت 300 الف دول اقل من النصاب. في هذه الحالة خلاص انا هخرج فقط في عدد السنوات اللي انا ما اخرجتش عنها الزكاة عندما كان هذا المال بالغ للنصاب، ولكن بعده اصبح هذا المال غير بالغ للنصاب، اذا فلا زكاة علي في هذه الحالة.
0: نعم، معنا اتصال.
9: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
9: لو سمعت عندي سؤالين.
0: تفضل.
9: السؤال الاولاني، ام وابويا ميتين، هل ان انا لو عرف لهم الفتحة او عملت اي حاجة ليهم توصل لهم؟ والسؤال الثاني، صلاة التسبيح كنت عايز اعرف ايه مع ازاي.
0: طيب،
9: شكرا جدا على المجهود بتاعكم.
0: شكرا يا حاج، شكرا.
9: السلام.
1: نعم، الاول الفاتحة وهبة الاعمال الصالحة والقرآن للمتوفى، هل هذا جائز ام غير جائز؟ جائز، ما فيش مانع، لأن الفاتحة وقراءة القرآن وكل هذا من باب الذكر، وعلى هذا فإذا ذكرنا الله سبحانه وتعالى فهي من العبادات ومن الأشياء التي تقرب بها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. طب إذا وهبنا هذا الثواب إلى الأب أو الأم أو إلى أحد من الأموات، ما فيش مانع. طيب في بعض الناس بتشكك في هذا الأمر وتقول لا، ده هذا الثواب لا يصل. طيب على فرض إن هو لا يصل، ألا يستفيد قارئ القرآن وقارئ الفاتحة من قراءته؟ يستفيد. وعلى هذا فلما نقرأ الفاتحة ونقرأ القرآن ونتصدق ونهب كل هذا إلى الأموات، إما أن يصيب الأموات خير بهذا الأمر، وإما حتى لو لم يصيبه فقد أصاب صاحبه. وعلى هذا فلا نعطل الإنسان من هبة ثواب العبادات وقراءة الفاتحة وقراءة القرآن إلى الأموات من باب أنه لن يصل. لماذا لن يصل؟ خير الله يعني واسع وفضل الله واسع. وعلى هذا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصل هذا الثواب إلى الأموات. وورد في سنن أبي داود، اقرأوا على موتاكم ياسين. وعلى هذا فقراءة القرآن جائزة للمتوفى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلهم ثواب الأعمال الصالحة والدعاء وقراءة القرآن.
0: السؤال الثاني، صلاة التسبيح.
1: صلاة التسبيح هذه تصلى، يعني بعض الفقهاء قالوا تصلى في العمر مرة، على فكرة هي لم تثبت على سبيل الوجوب يعني.
0: نعم.
1: وإنما هي من الأعمال المستحبة، ويكون كل ركعة فيها 75 تسبيحة، وتصلى بكيفية معينة، هي أن يقرأ في بعد الفاتحة 15 تسبيحة، وفي كل انتقال يقرأ 10 تسبيحات حتى يتم الركعة ويصليها ركعتين، وهذه تصلى حتى ولو في العمر مرة واحدة لا مانع، وهي أصلا من الأعمال المستحبة يعني التي ليست على سبيل الوجوب، وإنما يعني قد تصلى على سبيل الاستحباب.
0: نعم، ما نتصل.
10: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل سؤالك.
10: استفسار حضرتك، زرت حضرتك بالرسوم 3 أيام إن شاء الله من كل شهر.
0: نعم.
10: اللي هم البيض يعني، فما تمكنتش من صيامهم، فصمت سبت وحد.
0: نعم.
10: مش عارف حضرتك لازم يكون مثلا اثنين وخميس، هل السبت والحد دول ينفعوا صيام يعني تطوع
0: في الايام البيض برضو ولا ايه؟
10: لا، ما كانوش في البيض حضرتك، ما كانوش في البيض.
0: شكرا جزيلا.
10: ماشي يا فندم، شكرا.
1: نعم، هو عاوز يصلي تطوع في بعض الايام غير الاثنين والخميس.
0: الصيام. صيام صيام، هو بيصوم الثلاث ايام البيض كل
1: تمام.
0: شهر،
1: ولكن عنده
0: فاتوه فيقول لك اصوم السبت والحد.
1: هو لا، هي اذا صام فلا يصوم على سبيل القضاء، لان هذه الايام لا تقضى. ولكن اذا اراد ان يصوم لانه قد اعتاد ان يصوم مثلا ثلاثه ايام في كل شهر، ولكن فاته الايام البيض ويريد ان يصوم غيرها، فلا مانع. طيب اذا صام الاثنين والخميس ما فيش مانع، صام غير الاثنين والخميس برضه ما فيش مانع، كل هذا من باب التطوع. نعم. وجائز ان شاء الله.
0: نعم. معنا اتصال.
11: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله. تفضل.
11: هل التبرع بالدم يحرم الزواج؟
0: التبرع بالدم يحرم الزواج؟
11: يعني انا مثلا تبرعت بدم لزميله ليا في العمل.
0: نعم.
11: في حادثه، كانت حادثه في اتوبيس الشركه وكده، عمل حادثه وكده واضطرت ان انا اتم ونازل.
0: تمام. شكرا.
11: اه ماشي يا فندم.
0: يعني عايز يتقدم لها بعد كده، يعني هو تبرع لها بالدم عايز يتقدم لها.
1: لا هذا نعم هذا لا يمنع الزواج. الذي يمنع الزواج اذا كان فيه رضاع في فتره الرضاع.
0: نعم.
1: اما فتره الرضاع يكون هي محرمه عليه، هو محرم لان احدهما رضع من ام الاخر.
0: نعم.
1: او اجتمع على مرضعه واحده.
0: نعم.
1: هذا هو الذي قد يحرم. اما مساله التبرع بالدم من الـ من الـ من الـ من الرجل الى المراه او من المراه الى الرجل، هذا لا يحرم الزواج، والزواج جائز ان شاء الله في هذه الحاله.
0: تمام. معانا اتصال تليفوني.
12: السلام عليكم.
13: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
12: اتفضلي.
13: كنت عايزة اسأل حضرتك، هو انا دلوقتي معايا 100 جرام ذهب، تمام؟
12: نعم.
13: بس عبارة عن سبائك، فهو انا اشتريتهم سنة يعني شهر 5/25.
12: نعم.
13: هو كده عاد عليهم الحول، ففي ناس قالوا لي ادفعي حق ال 15 جرام بس اللي فوق ال 85، وفي ناس قالوا لي لا ادفعي ال 100 جرام، طلعي يعني الزكاة بتاعت ال 100 جرام كلهم.
12: نعم.
13: فانا مش عارفة اطلع ايه بالضبط، على ال 100 ولا على ال 15 اللي فوق ال 85. وبعد اذن حضرتك معلش يا ريتك تحسبهم لي وتقول لي هيبقى مبلغهم كذا، لان انا مش بعرف احسبهم.
12: تمام يا فندم، شكرا لحضرتك.
13: طيب في سؤال تاني لو سمحت.
12: اتفضلي.
13: انا كنت في الحج وانا وزوجي، وخدنا الكرسي اللي هو بيلف بينا ده بينسعى بيه، وهو نزلنا من فوق على نص السعي بتاع الصفا والمروه.
12: نعم.
13: فاحنا يعني عملنا 7 التشواط بتوع السعي، بس انا مش عارفه مش فاكره انا ابتديت من المروه ولا ابتديت من الصفا.
12: نعم.
13: فبقدرا كده انا عملت شوط زياده على اساس اني اخرج من الباب اللي يودينا على ناحيه الفندق.
12: نعم.
13: فقدرا عملت شوط زياده، فانا مش عارفه انا كده صح ولا غلط، والحج ايه كده ان شاء الله خير ولا ايه؟
12: ان شاء الله خير. شكرا جزيلا.
13: شكرا. السلام عليكم.
12: الله خير. مع السلامه.
0: تفضل يا دكتور.
1: بالنسبه للسؤال الاول، هي بتقول عندها 100 جرام ذهب، وهذا الذهب حال عليه الحول، وهذا الذهب في صورة سبائك، ما دام في صورة سبائك يبقى عليه زكاة حتى وإن كان مملوكا للنساء. طيب لما نيجي نخرج زكاة، نخرج على 85، نخرج على 15 جرام اللي هم الفرق ما بين 85 جرام و100 جرام، ولا نخرج على 100 جرام كلهم؟ لا، هنخرج على 100 جرام كلهم.
0: نعم.
1: ليه؟ لأنه ما دام الذهب 85 جرام وما زاد على ذلك ففي الكل زكاة، لأن الكل بالغ للنصاب. إذن فهي عندها ذهب بالغ للنصاب، في هذه الحالة نخرج على 100 جرام كلهم. طب نخرج عليهم إزاي؟ هنقيم 100 جرام بالمال ونشوف الجرام بكام ونضرب في 100، والناتج هنخرج عليه 2.5%. طيب في السعي ما بين الصفا والمروة، هي زادت شوط زائد، يعني بدل ما تسعى 7 أشواط سعت 8 أشواط، ما فيش مانع. هذا الشوط الزائد لا يفسد عليها هذه العبادة، ما فيش مانع إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا، خالص الشكر والتقدير لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في نهاية هذه الفترة من بين السائل والفقيه. بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا.
1: جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك.
0: كنا معكم إخوة الإيمان من أسرة الإعداد الزميل حامد صابر، من الهندسة الإذاعية زميل محمود الطناني، أعد المكالمات الزميل محمد حسين عيد، ومن الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم الزميل أحمد عثمان، وكنت معكم من أسرة المذيعين عماد عطية. نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلموا. مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فتح مغالق القلوب بالصلاة والسلام على سيدنا النبي الحبيب المحبوب، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. سيدي يا رسول الله، والشمس تخجل من أنوار طلعته، حارت عقول الورى في فهم معناه. تبارك الله، تبارك الله، ما أحلى شمائله، حاز الجمال فما أبهى محياه. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام. أما بعد، ليعلموا، ليعلم المحبون أن رحلتنا إلى الله سبحانه وتعالى رحلة روحية لا تحتاج إلى إعدادات مادية، ولكنها تحتاج إلى تعبئة قلبية وجدية شعورية حتى تقطع المسافات وتنجز العقبات. قال سيد العلامة يحيى بن معاذ: مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام، ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب. فاعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه. والتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره. يا أيتها القلوب العامرة، هيمي وأهيمي شوقا في حب سيدنا رسول الله حتى تقطع المسافات. قال سيد العلامة إبراهيم بن أدهم: إنما أنتم قوم نقلتم الآخرة إلى قلوبكم فهانت عليكم الدنيا. إن من أخطر الأشياء التي تثقل وتعرقل القلوب في سيرها إلى الله سبحانه وتعالى تعلقها بالدنيا، فهي التي تشدها إلى أسفل. سيد العلامة الجيلاني قال: كن مع الله يكون الله معك، واترك هواك يحبك مولاك. وقال: إذا قوي القلب بالله لم تضره الشهوات ولا تسقطه البلاءات. وإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر إلى حال قلبك في الخلوة، هل فيه الله أم الدنيا؟ والسير إلى الله تعالى لا يقاس بالأقدام بل بالأعماق. يا أيها المستمع الكريم، اركب معنا لننطلق جميعا برحلتنا إلى الله. ابدأ بخطوة، ركعتان في جوف الليل أو استغفار بعد صلاة الفجر أو في أثناء الدجى، دجى الليل البهيم. اترك ذنبك، تخلى عن ذنوبك كلها، لا تنتظر الكمال. قالوا: من طلب الإخلاص في كل عمل ترك كل عمل. فاعمل ولو لم يكن قلبك دائم الحضور. اربط قلبك بالله في كل شيء، في عملك، في بيتك، في فرحك، في حزنك. اصبر على الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، فالله لا يضيع من سار إليه وإن تعثر أو أبطأ. رحلة القلوب إلى الله ليست رحلة موسمية في رمضان ولا لحظية عند المصيبة، بل هي حياة. عش بالليل والناس نيام، تقطع المسافات والمسافات. السيدة معاذة الأنصارية كانت ترحل إلى الله جل وعلا بروحها بلا أجنحة، في جوف الليل البهيم. إذا أقبل الليل قالت: يا رب هذا ليلك قد أقبل، وقد خلا كل حبيب بحبيبه، وأنت حبيبي يا رب. حتى إذا أقامت ليلها واستغفرت وصلت على حبيبها، وأقبل صبحها وفجرها، قالت: يا رب هذا ليلك قد أدبر وصبحك قد أسفر، ولا أدري أقبلت مني فأهنى أم رددتني فأعزى. هذا هو حال أهل الله. اجعلوا في جوف الليل نصيبا تهاجرون فيه إلى الله، تلك الإعدادة القلبية تستقبلون بها يومكم وأنتم في مسيركم إلى الله لله وبالله. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ عبد الفتاح الشاشاعي يتلو علينا ما تيسر من سورة النور.

من سورة النور تلا علينا القارئ شيخ عبد الفتاح الشعشاعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية. إخوة الإيمان، في لحظات قليلة تتحول الطمأنينة إلى فزع، ويغدو ما كان ثابتا تحت الأقدام مضطربا متزلزلا. أبراج شاهقة تتمايل، وبيوت تتصدع، وقلوب تتعلق بربها بعدما كانت متعلقة بالأسباب. وعند وقوع الزلازل تتكرر الأسئلة: هل ما حدث عقاب من الله؟ أم هو مجرد ظاهرة طبيعية؟ أم أنه رسالة ربانية تحمل معاني أعظم من أن تختزل في تفسير واحد؟ وللإجابة على هذه التساؤلات نطالع مقالا من موقع دار الإفتاء المصرية تحت عنوان: الزلازل بين السنن الكونية والرسائل الربانية. جاء فيه: لقد أرشدنا القرآن الكريم إلى المنهج الصحيح في النظر إلى الأحداث، فلا ننكر الأسباب الكونية التي أودعها الله في خلقه، ولا نفصلها عن قدرة الله سبحانه وتعالى وتدبيره، فالله هو خالق الأسباب ومسببها، وهو الذي يجري سننه في الكون بحكمته. فقال الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، إنه كان حليما غفورا. فما يكتشفه العلماء من أسباب جيولوجية للزلازل هو من السنن التي أودعها الله في هذا الكون، ولا يتعارض ذلك مع الإيمان بأن كل شيء يقع بعلمه وإرادته وقدرته. ومع ذلك فإن الزلازل ليست مجرد ظاهرة مادية ينتهي الحديث عنها عند حدود التفسير العلمي، وإنما هي أيضا

0: هل كل زلزال عقوبة من الله؟ والجواب أن الشريعة لم تجزم بذلك في كل حادثة، فقد تكون المصيبة عقوبة على الذنوب، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقد تكون ابتلاء لرفع درجات المؤمنين، وقد تكون تذكيرا وإنذارا ورحمة توقظ الغافلين قبل أن ينزل بهم ما هو أشد. ولهذا لا يجوز لمسلم أن يحكم على قوم بأعينهم بأن ما أصابهم عقوبة من الله إلا إذا جاء بذلك نص من الوحي، لأن علم ذلك عند الله عز وجل. ومن هنا ندرك الفرق بين العقوبة والإنذار، فالعقوبة جزاء على الذنب، أما الإنذار فهو دعوة إلى الرجوع قبل حلول العقوبة. وقد يبتلي الله عباده بآية من آياته ليعيد إليهم يقظة القلوب بعد طول الغفلة، فيكون البلاء في ظاهره مخيفا وفي باطنه رحمة لمن أحسن الاعتبار. إخوة الإيمان، إن أول ما ينبغي أن يفعله المسلم عند وقوع الزلازل هو أن يفتش في قلبه قبل أن يفتش في الأخبار، وأن يكثر من الاستغفار والدعاء، ويجدد التوبة، ويبادر إلى الصدقة، ويواسي المنكوبين، ويستحضر قول الله تعالى: ففروا إلى الله. فهذه الرسالة التي ينبغي أن تصل إلى القلوب قبل أن تنشغل الألسنة بالتحليلات والتخمينات. إن الأرض التي نسير عليها مطمئنين لو شاء الله أن تتحرك لحظات معدودة لعجز البشر جميعا عن إيقافها، ولما أغنت عنهم علومهم ولا قوتهم شيئا. فآيات الله لا ترسل لمجرد أن تشاهد، وإنما لتوقظ قلبا غفل، وترد عبدا إلى مولاه، وتذكر الإنسان بأنه مهما بلغ من القوة فإنه لا يزال محتاجا في كل لحظة إلى حفظ الله ورحمته. إلى هنا إخوة الإيمان تنتهي حلقة اليوم من الكتابات الإسلامية، أعدتها لكم شيرين أحمد ماجد. نترككم في رعاية الله وأمنه. كان معكم من هندسة الهواء الزميل محمود الطناني، ومن أسرة المذيعين عماد عطية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل نستمع إلى المصحف المرتل برواية الدوري للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، حيث يتلو علينا ما تيسر من صور الممتحنة والصف والجمعة والمنافقون. أما الآن فيقدم لهذه التلاوة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية العاشرة من سورة الممتحنة إلى الآية الثالثة عشرة من سورة التغابن برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات. قرأ قوله تعالى: فلا ترجعوهن إلى الكفار بالإمالة. هكذا: فلا ترجعوهن إلى الكفار. وقرأ قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، بفتح الميم وتشديد السين، من مسك مضعفا. هكذا: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وقوله تعالى: ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. قرأ بإدغام الراء وإظهارها: واستغفر لهن الله، واستغفر لهن الله. ومن سورة الصف قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني. قلل موسى. هكذا: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. وقوله تعالى: وإذ قال عيسى

ابن مريم يا بني إسرائيل، قوله تعالى مصدقا لما بين يدي من التوراة أمان التوراة، وفتح الياء من قوله تعالى يأتي من بعد اسمه أحمد هكذا. وإذ قال عيسى

0: بعدي اسمه أحمد. وقوله تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره، قرأ الدوري متم بالتنوين ونصب نوره على إعمال اسم الفاعل هكذا: والله متم نوره. وقوله تعالى: كونوا أنصار الله، نون الدوري أنصار وزاد لاما قبل لفظ الجلالة، واللام مزيدة في المفعول وهو لفظ الجلالة للتقوية هكذا: كونوا أنصارا لله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين. ومن سورة الجمعة: مثل الذين حملوا التوراة أمال التوراة، مثل الذين حملوا التوريت ثم لم يحملوها كمثل الحمير يحمل أسفارا. ومن سورة المنافقون: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، سكن الشين وهو لغة تخفيفا هكذا: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. قوله تعالى: لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، قرأ وأكون عطفا على فأصدق هكذا: فأصدق وأكون من الصالحين. ومن سورة التغابن: سكن السين من قوله تعالى: رسلهم هكذا: ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز

لصيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون.

0: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم.
1: برواية دوري رتل علينا القارئ شيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من الآية العاشرة من سورة الممتحنة وصور الصف والجمعة والمنافقون حتى الآية 13 من سورة التغابن.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة القرآنية الجديدة مع حضراتكم، التي نواصل فيها رحلتنا المباركة مع كتاب ربنا، نتعلم كيف يقرأ بصحبة ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي. فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
4: أهلا وسهلا ومرحبا.
3: توقفنا إخوة الإيمان في حلقتنا الماضية في رحلتنا المباركة مع سورة آل عمران إلى الآية 79 بعد 100، ونواصل في حلقة اليوم تعلم القراءة الصحيحة للآيات المباركات من الآية 80 بعد 100 إلى الآية 82 بعد 100. بداية نستمع إلى تلاوة الآيات المباركات من المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: حميد. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. فضيلة الشيخ، نريد أن نتعلم عمليا كيف نقرأ الآيات المباركات قراءة صحيحة كما استمعنا إليها الآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلقه أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فقول

فضله هو خيرا لهم. النون المشددة في كلمة يحسبن حكمها الغنة وصلا ووقفا، وتقلقل الباء في كلمة يبخلون لسكونها، وتمد الألف قبل الهمزة في قوله تعالى بما آتاهم من قبيل المد المنفصل. أما الألف التي بعد الهمزة في كلمة آتاهم فتمد بمقدار حركتين من قبيل مد البدل، وتفخم اللام في اسم الله تعالى لوقوع ضمة قبلها، وتخفى النون الساكنة مع الغنة مرققة في قوله تعالى من فضله، وتوصل هاء الضمير في قوله تعالى من فضله هو خيرا بياء لفظية تمد حال الوصل بمقدار حركتين، ويدغم التنوين في اللام من غير غنة في قوله تعالى هو خيرا لهم، ويجوز الوقف على قوله تعالى خيرا لهم من قبيل الوقف الكافي.

لهم، قوله تعالى بل هو شر لهم، اللام في كلمة بل تسمى بلام الحرف، وقد وقعت قبل الهاء فحكمها الإظهار، ويدغم التنوين في اللام من غير غنة في قوله تعالى شر لهم، ويجوز الوقف على قوله تعالى بل هو شر لهم من قبيل الوقف الكافي، قوله تعالى سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، يجوز الوقف على كلمة القيامة من قبيل الوقف الحسن، قوله تعالى ولله ميراث السماوات والأرض، الراء في كلمة ميراث مفتوحة فحكمها التفخيم وصلا ووقفا، وكذلك الراء في كلمة والأرض ساكنة بعد فتحة فحكمها التفخيم أيضا وصلا ووقفا، ويجوز الوقف على كلمة والأرض من قبيل الوقف الكافي هكذا ولله ميراث السماوات والأرض، قوله تعالى والله بما تعملون خبير، تنتهي الآية عند كلمة خبير والوقف عليها من قبيل الوقف التام مع وجوب ترقيق الراء وقفا هكذا والله بما تعملون خبير، قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، تظهر الدال عند السين من قوله تعالى لقد سمع من قبيل المتقاربين الصغير، وتفخم اللام في اسم الله تعالى في الموضعين لوقوعها بعد فتحة، وتمد الواو قبل الهمزة من قوله تعالى قالوا إن من قبيل المد المنفصل ولا يخفى مقداره، ويدغم التنوين في الواو مع الغنة من قوله تعالى فقير ونحن، وتمد الألف من كلمة أغنياء من قبيل المد المتصل بمقدار 4 أو 5 حركات وصلا ووقفا، ويجوز المد زيادة على ذلك بمقدار 6 حركات حال الوقف فقط، ويوقف على هذه الكلمة من قبيل الوقف اللازم هكذا.

قوله تعالى: سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. النون الساكنة في كلمة الأنبياء وقعت قبل حرف الباء، فحكمها الإقلاب مع الغنة والإخفاء، ولا يخفى نوع المد ومقداره في هذه الكلمة. ويدغم التنوين في الواو مع الغنة في قوله تعالى: حق ونقول. وتنتهي الآية اتفاقا عند كلمة الحريق، والوقف عليها من قبيل الوقف الكافي مع وجوب القلقلة في القاف وقفا. هكذا.

الطريق، قوله تعالى: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الميم الساكنة في كلمة أيديكم وقعت قبل حرف الواو، فحكمها الإظهار الشفوي، والنون المشددة في كلمة وأن حكمها الغنة وصلا ووقفا، ويدغم التنوين في اللام من غير غنة في قوله تعالى: ليس بظلام للعبيد. وتنتهي الآية بإجماع القراء عند كلمة للعبيد، والوقف عليها من قبيل الوقف التام مع وجوب قلقلة الدال وقفا.

0: فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، تحدثنا في الحلقة الماضية عن الحروف المرققة التي قد يسبق اللسان إلى تفخيمها، ونود فضيلة الشيخ في حلقة اليوم أن نتعرف مع الإخوة المستمعين على الحروف المرققة التي تجاور الحروف المفخمة، كيف يكون النطق لها؟
1: مما يجب البيان فيه بجانب الترقيق أيضا الحاء الأولى والثانية من كلمة حصحص من قوله تعالى: قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. فبعض المبتدئين يقرأ بتفخيم الحاء تأثرا بحرف الصاد والقاف، فيقرأ خطأ هكذا: الآن حصحص الحق، وهذا خطأ، والصواب ترقيق الحاء وتفخيم الصاد والقاف هكذا: الآن حصحص الحق. ومما يجب البيان فيه بجانب الترقيق أيضا السين من كلمة مستقيم، فبعض المبتدئين يقرأ بتفخيم السين فيقرأ خطأ هكذا: مستقيم، والصواب ترقيق السين هكذا: مستقيم. وكذلك السين من كلمة يسطون ويسقون لمجاورتهما الطاء والقاف، وسواء جاورت السين حرفا مرققا أو مفخما مثل بسطة مسطورة تستطيع المقسطين يسجد وهكذا. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: وإذا أتى لفظ هو بالسين يشبه لفظا هو بالصاد وجب بيان كل، وإلا التبس نحو وأسر، تلتبس بكلمة وأصر، وكلمة يسحبون تلتبس بكلمة يصحبون وهكذا. ومما يجب مراعاته بجانب الترقيق أيضا تخليص انفتاح الذال من كلمة محذورا من قوله تعالى: إن عذاب ربك كان محذورا، لئلا تشتبه بالظاء من كلمة محظورا في قوله تعالى: وما كان عطاء ربك محظورا، وذلك لأن الذال والظاء يخرجان من مخرج واحد.
0: إخوتنا إخوة الإيمان، إلى هنا نصل معكم إلى ختام حلقة اليوم. أتقدم بخالص الشكر لفضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد. شكرا لكم إخوة الإيمان، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأها الدكتور حسن مدني.
4: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه النسائي رضي الله عنه في سننه عن أنس عن أم الفضل بنت الحارث قالت: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته المغرب فقرأ المرسلات، ما صلى بعدها صلاة حتى قبض صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن أمه أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
5: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
3: اللهم صل على سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، قرآن المغرب. القارئ الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا ما تيسر من سور النجم والقمر والنازعات والشمس.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إِنَّ رَبَّكَ

جئتكم

وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض. هو

أتيكم

انفراد.

قوم نوح

فالمتفكتان.

وقوم نوح

Ah,

أزفت الآزفة.

chief. أفمن هذا الحديث

أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون

فتول

وفجرنا الأرض

مغلوب.

جزاء

فهل من مدكر

رفع سمكها فسواها.

وفاسم

والأرض

والقمر إذا تلاها.

وَالْأَرْضِ

استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا، وكانت لما تيسر من سور النجم والقمر والنازعات والشمس. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد أذان المغرب بمشيئة الله تعالى ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من رحاب الجامع الأزهر الشريف لإذاعة ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة. معنا قارئا القارئ شيخ فتحي عبد المنعم خليف، ومتحدثا الأستاذ الدكتور عبد الرحمن عباس، والأستاذ الدكتور حمدي الهدهد، الأستاذان بجامعة الأزهر الشريف. يختتم الملتقى بالابتهالات والمدائح النبوية للمبتهل الشيخ يسري صفوت معتوق. ينقل لكم الملتقى من أسرة المذيعين الزميل محمد جمعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حان الآن موعد أذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد رفع نداء الحق، أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ محمد رفعت. صلاة العشاء يؤذن لها بمشيئة الله تعالى في 9:12. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من رحاب الجامع الأزهر الشريف. الميكروفون بصحبة الزميل محمد جمعة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وأوضح الطريق المستقيم بأوضح بيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ما تعاقب الليل والنهار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف، حيث ننقل لحضراتكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة. أيها الإخوة المؤمنون، يدور هذا اللقاء حول الغش وخطره على المجتمع. أيها الإخوة المؤمنون، إن الغش من أخطر الأمور التي يمكن أن تصيب أي مجتمع، وهو إخلال بالحق وتضييعه، وضياع للأمانة، وقلب للحقائق. إن الشخص الذي يتصف بهذا الخلق الذميم يطمس فطرته ويفقد بصلته، فحرم الإسلام الغش بكل صوره وأشكاله، وبين الحق سبحانه وتعالى في أكثر من موضع في القرآن الكريم خطره وآثاره، فقال تعالى على لسان سيدنا شعيب: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وفي القرآن الكريم أيضا سورة تتحدث عن صورة من صور الغش، وهي سورة المطففين: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. الغش إخوة الإيمان داء خطير، إذا انتشر في مجتمع ما أعاقه عن التقدم، وكان سبباً من أسباب ضعف الثقة بين أفراده، وقطع أواصر التعاون والتآلف والتآزر التي تشد بنيان أي مجتمع وتحافظ على بقائه واستقراره. إخوة الإيمان، معنا قارئاً خلال هذا اللقاء، القارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، ومبتهلاً المبتهل الشيخ يسري صفوة معتوق، ومعنا متحدثاً كل من الأستاذ الدكتور عبد الرحمن عباس الأستاذ بجامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور حمد الهدهد الأستاذ بجامعة الأزهر. والآن يقام لصلاة المغرب، والتي يؤمنا فيها الشيخ مصطفى الزين من أئمة القبلة بالجامع الأزهر.
3: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد أدينا صلاة المغرب في جماعة، والتي أمنا فيها الشيخ مصطفى الزين من أئمة القبلة بالجامع الأزهر، حيث ننقل لحضراتكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة. يحمل هذا اللقاء عنوان الغش وخطره على تماسك المجتمع. أيها الإخوة المؤمنون، ما انتشر الغش بين الناس إلا عندما غابت مراقبة الله، وضعفت في نفوسهم الخشية من الله سبحانه وتعالى. وأهم علاج لهذا الداء هو استحضار مراقبة الله سبحانه وتعالى، ليعلم المرء أن الله مطلع عليه، ناظر إليه، يحصي عليه أعماله، فهذا يحمله على ألا يغش أو يخدع أو يخون، بل يستحي من الله سبحانه وتعالى أن يراه ويطلع عليه وهو يغش في بيع أو عمل أو معاملة. الذي يستحضر مراقبة الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى مراقبة أحد من الناس، في قلبه من كل أحد، وأكبر عنده من كل أحد، يتقن عمله ويحسنه، ويتجنب الغش بكل صوره وأشكاله، تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى، ومحبة وتعظيماً له، وحياءً منه،

0: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، وكانت لما تيسر من سورتي الأنعام والمطففين، تلاها علينا القارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف في مستهل نقلنا لهذا اللقاء الطيب المبارك، والذي ننقله لكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من الجامع الأزهر، حيث انعقاد ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة، ويحمل هذا اللقاء عنوان الغش وخطره على تماسك المجتمع. ومعنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن عباس، الأستاذ بجامعة الأزهر. يعني فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن عباس، هناك حديث هو عمدة في هذا الباب، وهو الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بصبرة طعام فوضع يده فيها، فأصابت يده صلى الله عليه وسلم أصابت يده بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غش فليس منا. أول ما تتبادر هذه اللفظة لفظة الغش، تنصرف مباشرة إلى الغش في البيع والشراء. والغش في البيع والشراء هو صورة من صور الغش، لكن ونحن نود أن نؤصل لمفهوم الغش، نود أن نقف على تعريف الغش، وهل معنى الغش قاصر فقط على الغش في البيع والشراء، أم أن مفهوم الغش أعم وأوسع من ذلك وأشمل، ويشمل أموراً أخرى غير الغش في البيع والشراء؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن سار على طريقه ونهج نهجه واتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين، وفينا وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وإنا نسألك سبحانك أن تفتح علينا جميعا فتوح العارفين بك، العالمين بكتابك، المقتدين المهتدين بسنة نبيك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون الكرام، الجمع الكريم الطيب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وإن في هذه الدقائق المعدودات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها، وأن يفتح علينا بما يعيننا على ما كلفنا به من بيان وتعقيب وتعليق على موضوع هذه الندوة المباركة، في حضرة أستاذنا وعميدنا الدكتور صلاح الهدهد، ومحدثنا صاحب القول البين الأستاذ محمد جمعة، وبارك الله لنا فيكم جميعا. فإن من حكمة الله تبارك وتعالى أن جعل ديننا الإسلامي الحنيف دينا جامعا للأصول التي تربط المسلم بخالقه وتوثق عرى الإيمان، بما يمكن هذا الإنسان من القيام بالمهمة التي كلفه الله تبارك وتعالى بها. تلك المهمة هي خلافة الله في أرضه. فأمره ربه بالإحسان في كل شيء، وخاطبه وناداه من فوق سبع سماوات، فقال في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. فباعدت هذه الأصول الإيمانية بين الإنسان المسلم وبين كل ما من شأنه أن يخالف هذه الغاية السامية، فباعدت بينه وبين سبل الفساد المتعددة بصورها المتنوعة، ومن هذه الصور ظاهرة الغش التي ما إن ظهرت إلا ونقضت إيمان صاحبها وأنقصت قدره. فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. هذه الظاهرة خطرها شديد وجرمها عظيم، لأنها تضعف إيمان المؤمن وتؤثر على سلامة عقيدته في علاقته بربه وفي علاقته بالناس الذين يتعاملون معه ويحيطون به في مجتمعه. لم تنسى المصادر العربية أن تبين لنا مصطلح أو لفظة الغش، فعرفته بأنه من الغشش، والغشش هو الماء الذي تكدر صفوه فخالطه ما ليس منه، فجعله غير صالح للشرب ولا للاستعمال ولا للإقبال عليه. وعرف الغش بهذا بأنه ما وقع فيه الاختلاط بين الصالح والفاسد، سواء كان ذلك في المطعومات والمشروبات أو كان ذلك في المعاملات المتبادلة بين الناس في البيع والشراء. وكأن اللفظة تشير في دلالتها وفي معناها على الحال التي يتلبس بها الغاش، فالغاش حينما كذب ودلس وخدع من يتعامل معه، وكأنه بهذه الطريقة قد كدر صفو العلاقة التي تجمعه بينه وبين الناس، فصارت علاقة مذمومة، علاقة يحرمها الشرع لأنها من الكبائر ولأنها من عظائم الذنوب. والحديث الذي تفضل به محدثنا الأستاذ محمد جمعة بارك الله فيه من أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في السوق بصبرة للطعام فوجد البلل يعلوها، فسأل صاحب هذه الصبرة أي الذي يبيع تلك السلعة، فسأله عما بدا له صلى الله عليه وسلم من ظاهرها حينما وضع يده فيها فوجد فيها بللا، فقال لصاحب هذه الصبرة: هل وضعت هذا الذي أصابه البلل؟ ما هذا؟ سأله أول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستوضح منه حال السلعة التي يباشر بيعها، فقال له: يا رسول الله، أصابته ماء السماء، يعني نزل ماء المطر على تلك الحبوب فأصابها بالبلل. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ووضح له أمر المكاشفة والصراحة والوضوح التي لا تجعل بين من يقبل على هذا البيع وبين البائع له نوعاً من التدليس أو الغش أو الإخفاء الذي يحمل الخديعة فيقع المشتري فيما لا يحبه أو فيما يكرهه لو تبين له ذلك. فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: هل وضعت هذا فوق، يعني على مرأى ممن يبتاعون معك، فهذا أولى بك وأفضل. وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم هو توجيه لنا جميعا نحن وإلى أن تقوم الساعة، ألا يخلط البائع أو المسلم في بيعه بين الصالح والفاسد، بين الجيد والرديء، خاصة أن تلك المبادلات والمطعومات والمشروبات يتناولها صاحبها على أنها صالحة، وهي في حقيقتها عند من كذب على الناس فيها غير صالحة.
0: يعني ننتقل بالحديث إلى فضيلة الأستاذ الدكتور حمد الهدهد. كما بيّن فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن عباس مفهوم الغش، ومن الواضح أن الغش ليس قاصراً فقط على الغش في البيع والشراء، ولكن الغش يتسع مفهومه لأنه غش في المعاملات، غش في النصيحة، غش في أداء الحقوق لأصحابها. نود أن نقف فضيلة الأستاذ الدكتور حمد الهدهد على الآثار المترتبة على الغش إذا انتشر الغش بأنواعه، كمثلا الغش في الامتحانات من قبل بعض الطلاب، أو الغش في النصيحة والتوجيه، أو الغش فيما بين الصديق وصديقه في النصح وما إلى ذلك، الآثار المترتبة على الغش في المعاملات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على البشير النذير السراج المنير المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نصلي على من لأسمى سما سما، ونصلي على من دلت على أوصافه كتب السماء، والمسك من عرق النبي تنسما، فحديثه يبري القلوب من العمى، وكلامه يروي العروق من الظمى، فصلوا عليه وسلموا. ثم أما بعد، فإن ظاهرة الغش هي أم الفساد، وانتشار الغش بصوره المتعددة هو أمر يهدد السلم المجتمعي والأمن المجتمعي. بل إننا إذا تأملنا كثيرا من صوره سنجده وبالا على الأمة، ولذلك كثير من الناس يعتقد أن الغش فهلوة، أن الغش فهلوة وذكاء وفطنة ونصح إلى غير ذلك مما يروج له كثير ممن يخدعون أنفسهم. والغش هو الخداع والتزييف والتزوير وكل ما ليس فيه صلاح للعبد وللأمة وللمجتمع، وكل ما يؤول إلى فساد وضرر بالفرد والأسرة والمجتمع هو داخل تحت هذه الظاهرة التي تهدد المجتمع تهديداً كلياً. ولذلك السؤال الذي طرحه الأستاذ محمد جمعة بارك الله فيه سؤال مهم ينبغي أن يقف عنده كل من تسول له نفسه أن يفعل هذا الفعل، وأقول صغيره ككبيره، لأن من يجرؤ على الصغير ولا يبالي به سرعان ما يقع في الكبير ولا يبالي بعواقبه. حينما نقرأ سورة المطففين والتي سمى الله سورة باسم هذه أو سورة من صور الغش سماها سورة المطففين، وهذه سورة واحدة من صور الغش التي تتمثل في البيع والشراء، أو على وجه التحديد في الكيل والميزان. تأمل مطلع هذه السورة حتى تدرك يا من تغش عواقب الفعل الذي تفعله. إن هذه السورة افتتحت افتتاحا مروعا مرهبا مرعبا، ويل وهو واد في جهنم، لمن؟ للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني حينما يريد أن يشتري محصولا أو بضاعة ما يستوفي حقه وزيادة، أما حينما يبيع للناس وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، أي يطففون في الميزان. اسمع: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ هل تظن يا من تفعل هذا الفعل وتقبل عليه أنك مخلد في هذه الدنيا، وأنك لن تلقى الله عز وجل، وأنك لن تبعث بعد موتك، وبعد البعث يأتي الحساب؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ لمن؟ ليوم عظيم. وما عظم هذا اليوم إلا للآية التي تلت: يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهذه رسالة في منتهى الخطورة لمن يظن أنه يفعل هذا الفعل في ستر، فأنت إن تسترت عن أعين الخلق فأين ستكون من عين الخالق سبحانه وتعالى؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس مني، وفي رواية: فليس منا. فليس مني أي أن رسول الله بريء منه ومن فعله. فهل ترضى لنفسك أن تخسر هذه الخسارة مقابل حطام من الدنيا قليل زائل، متاع قليل لا يستحق أن تضحي بأن تكون من محب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ثم رواية: فليس منا أن يخرجه من أمة محمد كلها ومن أتباع أمة محمد، أي أنك تسير على هدي غير هدي حبيبك ومصطفاك، وأنك تسير على هدي غير هدي هذا الدين الحنيف. ثم استمعوا إلى هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: ما من عبد يسترعيه الله عز وجل رعية يموت حين يموت غاشا لمن استرعاهم الله عليه، استمعوا، إلا حرم الله عليه الجنة. أرأيت هذا الوبال؟ أنت تصنع لنفسك جنة في الدنيا الزائلة وتضحي بجنة عرضها السماوات والأرض. أنت تخون نفسك وتخدع نفسك وتسفه نفسك بأن تنظر إلى دنيا كل ما ستجمعه فيها ستتركه لمن سيرثونك يتنعمون فيه، ثم يتركونك للحساب بين يدي الله عز وجل. ولذلك أيها الأحبة الكرام، إن ظاهرة الغش ليست مقصورة على البيع والشراء، بل هي في كل شيء. وأبرز ما تكون هذه الجريمة في الامتحانات، لأن الغش في الامتحانات يجعل من الضعيف قوياً ومن القوي ضعيفاً، وهذا ما يهدد المجتمع. فتجد طلاباً يدخلون كليات الطب والهندسة والصيدلة بمجاميع خادعة لم تأتي عن جهد واجتهاد، فماذا سيكون للمجتمع بعد ذلك إلا أن يتخرج هؤلاء الضعفاء إلى المجتمع أطباء فيفسدون في الناس فسادا ويتلاعبون بصحة الناس وبمقدرات الناس، ولذلك هذا وبال عظيم وآفة وجريمة في حق المجتمع، وكل من يسمح بها ويروج لها ويسهم فيها ويدعو إليها ويشجع عليها إثمه عند الله كالغاش، لأنه سبب أساس في هذه الجريمة. ولو أننا قمنا بما يجب علينا جميعاً وراعينا الله عز وجل واستحضرنا عقوبة الله تبارك وتعالى لتغيرت أحوالنا ومجتمعاتنا بهذا السلوك الخبيث الدخيل الذي دخل على الأمة ففتت عضدها وشتت شملها وانهارت قيم كثيرة بين الأخ وأخيه والجار وجاره والابن وأبيه والصديق وصديقه. لذلك لزاما على الأمة أن تقف وقفة حسبة لله عز وجل أولا، وحماية لهذا المجتمع الذي يبنى على قيم الصلاح والإصلاح ومحاربة هذه الظاهرة. ولا تقل لا شأن لي فالأمر عم، فلما عم طم. ونسأل الله العفو والعافية.
0: ننتقل بالسؤال إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن عباس، يعني هل لظاهرة الغش بمفهومها الواسع الشامل آثار نفسية تترتب أو تظهر هذه الآثار على أفراد المجتمع؟
1: نعم، إن ظاهرة الغش ظاهرة تقطع أواصل أو تقطع الصلات أو تقطع الصلات بين الناس، لأن الناس في أصل تعاملاتهم يتعاملون على الثقة المتبادلة وعلى حرص بعضهم على بعض. وديننا الإسلامي الحنيف جعل قوة الترابط ووحدة المسلمين ووحدة المجتمع فريضة، فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا كما قال صلى الله عليه وسلم، وزاد الراوي وشبك أصابعه، أي شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه كناية عن هذا التماسك. فالأصل الإيماني يحفظ سلامة العلاقة بين المسلم وأخيه المسلم، وحتى بين المسلم وبين من يخالفونه في الاعتقاد، فهو مأمون عليهم، لأن هذه معاملة لا نفرق فيها بين الناس، إنما نراعي فيها حق الله تبارك وتعالى في عباده جميعا. فإذا كان ديننا الإسلامي الحنيف يوطننا على هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما صح عنه عليه الصلاة والسلام: لا تكونوا إن معه تقول إن أحسن الناس أحسننا أو أحسنت، على اختلاف في الرواية، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا ألا تسيئوا. فلا يبرر الغاش فعلته بأن غيره وكثير غيره من الناس يفعلون ذلك، هذا ليس حجة له بل حجة عليه، عليه أن يوطن هو نفسه على الفعل الحسن الذي يربط بينه وبين الآخرين ويحفظ سلامة المجتمع بقوة العلاقة التي تجمع بين أفراده وبين مؤسساته وبين كل أبنائه، لأننا كلنا مأمونون ومؤتمنون على تلك الأمانة الكبرى أن نحافظ على سلامة إيماننا وعلى سلامة العلاقة التي تجمعنا في وئام بما يعيننا على قيام حياة سعيدة فيما بيننا يهنأ بها الناس ويشعرون فيها بالكرامة وبالعزة. وإذا كانوا هم قد قصدوا ذلك فليبعدوا أنفسهم عن الدناءة أو عن الخسة أو عن ما يسمى بالغشش والغش الذي يكدر صفو العلاقة فيما بينهم. وعلينا إذا أردنا علاجاً لتلك الظاهرة أن نوقظ ضمائرنا وأن نصحح إيماننا وأن نقوي علاقتنا بربنا وأن نبعد عن سبل الشيطان التي يريد أن يوقعنا فيها. وقد حذرنا المولى تبارك وتعالى بقوله تبارك وتعالى: ويريد الشيطان أن يضلكم ضلالا بعيدا بما يزينه لكم من سوء التصرفات وسوء المعاملات وزينة الحياة الدنيا التي تظهر للغاش من أنه يجمع مالا كثيرا من وراء حيله التي يحتال فيها على خلق الله. فلنحذره بأن الشرع قد نبهه إلى أن جمع المال بهذه الصورة هو جمع لمال حرام، وربنا تبارك وتعالى يحذرنا في ذلك بقوله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فسمى المال الحرام إثما.
0: ننتقل بالحديث إلى فضيلة الأستاذ الدكتور حمد الهدهد. يعني كما بينتم فضيلتكم وفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن مفهوم الغش وخطره وآثاره وما يحدثه هذا الداء العضال في جسد أي مجتمع، نود أن نقف في نهاية هذا اللقاء وهذا الحديث على كيفية تجنب هذا الداء الخطير أن يفت في عضد المجتمع.
2: الحقيقة إن علاج هذه الظاهرة وكيفية التعامل معها أمر يطول شرحه، ولكننا نختصره في نقاط محددة. رسالة إلى هذا الغاش: ماذا تريد من ذلك؟ هل تريد جني المال وجمعه؟ أقول لك إن هذا نزغ من الشيطان وقع في صدرك وتملك من نفسك، فاستحضر قول الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر. الشيطان حينما يزين للعباد لا يزين لهم شيئا إلا أن تكون عاقبته عاقبة فضح وهوان وجرم عظيم. الشيطان يعدكم الفقر، ستجني أموالا نعم، وستعتقد أياما ولحظات أنك استطعت أن تخدع عباد الله، ولكن كن على يقين بأن هذه الأموال لن يمتعك الله بها، ولن تجني من ورائها إلا كل خراب ودمار. ولذلك قال: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. ونقول لمن يخشى الله عز وجل: وإذا دعي إلى غش قال: إني أخاف الله. إنك الآن أيها الأخ المسلم الواعي تعلقت بالله، ومن تعلق بالله كفاه، ومن ولاه الله تولاه. ولذلك قال: والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. لذلك من أشد ما يمكن أن يركز عليه المجتمع أن نكون على وعي تام بأن من غشك اليوم وفرح بأن من غش أخاك وفرحت بغشه له، اعلم أن العاقبة ستدور عليك. ونسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، وأن يعيدنا إليه بقلب سليم خال من كل فساد وريب وحقد وحسد وطمع، إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: ليكن حال المؤمن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والآن نرفع أكف الضراعة والابتهال مع المبتهل الشيخ يسري صفوة معتوق.
3: بسم الله الرحمن

هو الشفيع.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، وبهذه الابتهالات والمدائح النبوية والتي قدمها المبتهل الشيخ يسري صفوة معتوق، نصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء الطيب المبارك والذي نقلناه لكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف عبر موجات إذاعة القرآن الكريم، حيث انعقاد ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة، وكان هذا اللقاء بعنوان الغش وخطره على تماسك المجتمع. كان معنا قارئاً خلال هذا اللقاء القارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، ومتحدثاً الأستاذ الدكتور عبد الرحمن عباس الأستاذ بجامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور حمد الهدهد الأستاذ بجامعة الأزهر، ومبتهلاً المبتهل الشيخ يسري صفوة معتوق. في الختام هذه تحيات الزملاء الذين شاركوا في هذا النقل من الإذاعة الخارجية مصطفى لاشين وحسن سيد أحمد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية خالد رمضان ومحمد فتحي وسيد رجب، ومن مصدر الإذاعة الخارجية حنفي محمود وأشرف أبو زيد. هذه تحيات الزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني. تقبلوا تحيات محمد إبراهيم جمعة من أسرة المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، تحت عنوان النفاق شر الأخلاق يحدثنا الدكتور محمود العكازي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. النفاق شر الأخلاق وأحط الصفات، لا يعرفه إلا أصحاب النفوس الخبيثة وأرباب الأغراض الفاسدة. وما ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته بمثل ما ابتلي بهذا الصنف من الخلق الذي ابتلى الله به الخير والصلاح في كل زمان ومكان. والنبي صلوات الله عليه وسلامه يبين لنا في هذا الحديث الذي معنا بعض خصال المنافقين كي نحترس منهم وحتى لا نقع في مخالبهم في صور أربعة. هي: أولا، الخيانة في الأمانة. وليست الأمانة مقصورة على حفظ الودائع فقط كما يفهم البعض، بل الأمانة كل ما وكل إلى الإنسان حفظه ورعايته من نفس أو مال أو عرض أو علم أو قضاء أو شهادة أو مصلحة. فإهمال أي شيء من ذلك أو التهاون فيه أو العبث به أو صرفه إلى غير وجهه المشروع خيانة في الأمانة ونفاق. ثانيا، الكذب في الحديث. والمولى القدير أقدر الإنسان على التحدث ليصور الواقع كما حدث بحقيقته للناس، فإن كان صالحا أقروه وضاعفوه، وإن كان فاسدا أصلحوه أو أزالوه. فتصوير الواقع بغير حقيقته مسخ لوجه الحقائق، ونشر لسموم الأباطيل، وتضليل للناس، وتحريض على الفساد، وذلك نوع من النفاق. الخصلة الثالثة، الغدر في العهد. والعهود هي الارتباطات التي تحصل بين الناس على مصلحة يحققونها، أو عهد يأخذه الإنسان على نفسه من فعل الخير والصلاح إذا آتاه الله من فضله خيرا. والنكوص على هذه الوعود إيثارا لمنفعة شخصية غدر وخيانة. الخصلة الرابعة، الفجور في المخاصمة. والمخاصمة شيء لا بد منه للناس لاختلاف آرائهم، ولكن يجب أن يكون لها حد تقف عنده، فيحل الوئام محل الخصام. وإن الاسترسال مع الشهوة والغضب بالكيد وخلق التهم وإيجاد المشاكل حتى تذهب الأموال وتزهق الأرواح وتضيع الحقوق فجور في المخاصمة ونفاق لا يقره الدين. وبعد، أيها المؤمنون، أيها المتحدثون، أيها المعاهدون، أيها المتخاصمون، اسمعوا قول الله مصدقا لقول رسولكم الكريم: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، كما يقول: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، ويقول سبحانه: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقانا الله شر النفاق وعصمنا من الزلل، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: تحت عنوان النفاق شر الأخلاق حدثنا الأستاذ الدكتور محمود العكازي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للشيخ سيد النقشبندي.

كنا مع المبتهل الشيخ سيد النقشبندي في هذا الابتهال، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك يا الله بأنك الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، فاللهم طهرنا من الذنوب والخطايا، ونقنا منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا رب العالمين. إخوة الإيمان، حان الآن في القاهرة موعد أذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد رفع نداء الحق، أذنا لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ طه الفشني. صلاة الفجر يؤذن لها بمشيئة الله تعالى في 4:29، وتشرق شمس القاهرة في 6:16 بمشيئة الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، ساعد بكم الزميل محمود الطناني من هندسة الهواء، وينضم إلينا الزميل شحاتة عبد العظيم على الهندسة الإذاعية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة الحديد.

0: تلا علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الحديد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
4: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. أهلا بك أستاذنا.
5: أهلا بكم ومرحبا أخي الحبيب.
4: عنوان هذه الحلقة قيمة الإصلاح ومنزلتها في الإسلام. إن الإصلاح قيمة إسلامية عظيمة، بسببها تحفظ الأرض وتنزل البركات. نريد أن نتعرف على هذه الفضيلة ومنزلتها في الإسلام ضيفنا الكريم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم يا رب العالمين. أما بعد، فإن الإصلاح بمجالاته الواسعة قيمة إسلامية عظيمة، قرنها الله تعالى بأصل الإيمان وجعلها الوظيفة الرئيسة التي من أجلها استخلف الإنسان في الأرض، وهو ضد الإفساد الذي يتنافى مع الدين ويبغض أهله رب العالمين، حيث قال سبحانه عن نفسه: إن الله لا يحب المفسدين. وقد ذكرت مادة الصلاح والإصلاح في القرآن الكريم أكثر من 170 مرة، دلالة على أهميتها عند الله. وإصلاح الإنسان لغيره مبني على صلاحه في نفسه، إذ إن فاقد الشيء لا يعطيه، وكل إناء ينضح بما فيه، فلا بد أن يصلح الإنسان نفسه حتى يصلح غيره. وصلاحه في نفسه يكون بعمل الصالحات وممارسة الشعائر والقربات وكف أذاه عن خلق الله. وهو بهذا المعنى قرين الإيمان في عشرات الآيات القرآنية: قرن العمل الصالح بالإيمان، ليدل على أنه مكمل له، لا يستقيم الإيمان بدونه. فالإيمان الحق ما وقر في القلب وصدقه العمل، ومتى تجرد الإيمان من العمل كان دعاوى كاذبة وأمانية خادعة. قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. والعصر: إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأمر الله تعالى بالعمل الصالح أنبياءه ورسله، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وجعل سبحانه صلاح العمل مكافأة منه للمتقين الذين اتقوا ربهم وقالوا الخير، فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ويكفي الصلاح منزلة أن الله تعالى وصف به أنبياءه ورسله، فقال عز من قائل عن إبراهيم عليه السلام: ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال سبحانه: وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وقال عز من قائل: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وقال جل شأنه: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين.
4: ضيفنا الكريم، ما مجالات الإصلاح التي جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة؟
6: نعم، إن للإصلاح مجالات واسعة تحدث عنها القرآن الكريم والسنة المشرفة، ومن أهمها إصلاح ذات البين، أي الإصلاح بين الخصوم. قال تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. والإصلاح بين الناس مهمة عظيمة، وعد الله فاعليها بأجر عظيم، فقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب رضي الله عنه: ألا أدلك على تجارة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: تصلح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقارب بينهم إذا تباعدوا. وفي رواية: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. ومن مجالات الإصلاح تأديب اليتامى ورعاية أموالهم وحفظ مصالحهم. قال تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. وأهم هذه المجالات جميعا هو الإصلاح العام، وذلك بنفع المجتمع وعمارة الأرض، وهي الوظيفة العظمى التي من أجلها استخلف الإنسان في الأرض. قال سبحانه: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، وهي مهمة العظماء وأصحاب الرسالات منذ فجر التاريخ. قال الحكيم: الصالحون يبنون أنفسهم، والمصلحون يبنون الأمم. وقد حكى القرآن الكريم عن شعيب عليه السلام قوله لقومه: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.
4: ضيفنا الكريم، ما أثر الإصلاح على الفرد والمجتمع؟
6: إن للإصلاح فوائد كثيرة، على المصلح أولا ثم على المجتمع كله ثانيا. فالمصلح لا بد أن يكون صالحا في نفسه حتى يصلح غيره، وقد وعد الله الصالحين بمكافآت عظيمة، منها مغفرة الذنوب: إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ووعدهم سبحانه بولايته، فقال على لسان نبيه: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. كما وعدهم بوراثة الأرض والسيادة فيها: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولا تستقيم الدنيا ولا تعمر الحياة إلا بصلاح أهلها. قال سبحانه: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. اللهم أصلح أحوالنا، واهدنا سبل السلام، واجعلنا صالحين مصلحين، وارضنا وارض عنا يا رب العالمين. هذا وبالله التوفيق.
4: أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة،
3: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
7: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، أختي المسلمة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا هو اللقاء اليومي مع برنامج المصحف المعلم، وتلاوة هذه الحلقة بدءا من الآية 31 من سورة المؤمنون. وسورة المؤمنون سورة مكية، آياتها 118 آية، نزلت بعد سورة الأنبياء، وترتيبها في المصحف الشريف السورة 23. أخي المسلم، أختي المسلمة، هيا بنا نفتح كتاب الله ونردد خلف فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري.

0: غيره
1: أفلا تتقون
0: أفلا تتقون.

0: صيحة بالحق فجعلناهم غثاء
1: فبعدا للقوم الظالمين
0: فبعدا للقوم الظالمين
1: صدق الله العظيم
0: صدق الله العظيم. الإخوة المؤمنون، بهذه الحلقة قرأنا معا حتى الآية 41 من سورة المؤمنون،
2: وإليكم بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
0: قرنا آخرين
2: هم قوم عاد وقوم هود،
0: أترفناهم
2: نعمناهم ووسعنا عليهم فبطروا،
0: هيهات
2: بعد وقوع ذلك الموعود،
0: فأخذتهم الصيحة
2: صيحة جبريل أو العذاب المصطلم،
0: فجعلناهم غثاء
2: هالكين كغثاء السيل،
0: فبعدا
2: أي هلاكا أو بعدا من الرحمة.
0: أيها الأخوة المؤمنون، ونأخذ مع حضراتكم في هذه الحلقة حكم النون الساكنة والتنوين.
2: والنون الساكنة هي النون الخالية من الحركة،
0: أي التي لا يوجد عليها فتحة أو ضمة أو كسرة،
2: بمعنى آخر أي إن هذه النون هي التي عليها ما يسمى بالسكون.
0: أما التنوين فهو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه في الخط والوقف.
2: ومعنى ذلك أن التنوين من الممكن أن يكون نونا مضمومة أو نونا مفتوحة أو نونا مكسورة.
0: ولكن كيف هذا؟
2: النون المضمومة مثلا كلمة عليم، إذا كنا عليم فليس في هذه الكلمة أو في هذا النطق تنوين، أما إذا كنا عليم فإن هذه الكلمة قد لحق بها نون ساكنة وهي معروفة بالتنوين فنقول عليم.
0: وتلاحظ معي أخي المسلم أن هذه النون زائدة لا تكتب في الكلمة،
2: وإنما نقف عند كلمة عليم في الكتابة، أما عند النطق فنضيف هذه النون فنقول عليم أو عليما أو عليم.
0: وحكم النون الساكنة والتنوين أربعة أحكام، هي
2: الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء.
0: ونأخذ مع حضراتكم الحكم الأول وهو حكم الإظهار.
2: الإظهار لغة هو البيان والإيضاح، أي أن الشيء ظهر ووضح، أما في الاصطلاح فهو إخراج كل حرف من مخرجه مع تحقيقه من غير غنة في الحرف المظهر.
0: وحروف الإظهار ستة، هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء.
2: فإذا وقع حرف من هذه الحروف بعد النون الساكنة سواء في كلمة أو كلمتين أو بعد التنوين ولا يكون إلا من كلمتين وجب الإظهار، أي إظهار النطق بالنون أو التنوين، ويسمى هذا الإظهار إظهارا حلقيا،
0: وذلك لخروج هذه الحروف الستة من الحلق. إخوة الإسلام، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نأخذ مع حضراتكم حكم الإظهار عند النون الساكنة والتنوين.
2: فغدا إن شاء الله لنا لقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: المصحف المعلم،
4: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم نتعلم كيف يتلى، من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ مصطفى إسماعيل يتلو علينا ما تيسر من سورة النساء.

0: تلا علينا القار الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة النساء.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: نزل.
1: ما نوع الاستفهام في قوله تعالى في سورة الشورى أم اتخذوا من دونه أولياء؟ وما معنى قوله تعالى فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير؟ صدق الله العظيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. نوع الاستفهام هنا في هذه الآية في قوله أم اتخذوا من دونه أولياء، الاستفهام هنا للإنكار، فهو استفهام إنكاري، لأن هؤلاء اتخذوا من دون الله تلك الأوثان والأصنام فجعلوهم أولياء من دون الله، عبدوهم وجعلوهم أولياء يلجؤون إليهم ويدعونهم ويتضرعون إليهم، فالله سبحانه وتعالى ينكر عليهم ما فعلوه. وأم هنا منقطعة ومعناها بل، أي بل قد اتخذ هؤلاء تلك الأوثان والأصنام اتخذوهم أولياء من دون الله، ثم رد الله عليهم فقال فالله هو الولي، سبحانه وتعالى هو الولي لكل شيء، وهو الخالق القادر المبدع الذي خلق الأشياء على غير مثال سبق، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وذلك يوم البعث إن شاء الله، وهو على كل شيء قدير. فإن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بكمال القدرة، إذ أن القدرة كلها لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، فهو المتصرف في كل أمر وهو على كل شيء قدير، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. بينما هذه المعبودات التي يعبدونها من دون الله لا تملك من أمر نفسها منفعة ولا مضرة، فهي عاجزة عن نفع نفسها، فما بالها بنفع غيرها. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإسلام والإيمان، وأن يجعلنا موقنين به سبحانه وتعالى، ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا والله أعلم.
1: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي دكتور حسن سليمان.
3: العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
4: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
6: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
7: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: اشتريت سيارة مستعملة، وبعد استلامها واستعمالها ظهر بها عيوب قديمة، فماذا أفعل؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.
9: الحمد لله رب العالمين، قال في القرآن الكريم وأحل الله البيع وحرم الربا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت عنه كتب السنة من غشنا فليس منه، وبعد، فإن عقد البيع من العقود اللازمة، أي متى ما عقد ترتبت عليه الأحكام الشرعية وأصبحت الآثار المترتبة عليه ملزمة للطرفين، ولا يستطيع أي من طرفيه أن يتحلل من هذه الالتزامات، لكنه قد ينقلب عقدا جائزا في حالات كثيرة، منها ما يلي: متى ما كان منعقدا في مكان معين فإنه يشرع لعاقديه مدة بقائهما في مجلس العقد نوع من الخيار يسمى بخيار المجلس. روت كتب السنة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ثانيا: إذا شرط أي من المتعاقدين لنفسه خيارا يسمى بخيار الشرط. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي له غبنة، أي خسارته، إذا تعامل بيعا مع آخر، فقال صلى الله عليه وسلم: من بايعت فكن لا خلابة، أي لا غدر ولا غبن ولا خديعة. ثم أنت في كل سلعة ابتعتها أي اشتريتها بالخيار ثلاثا. وبخصوص واقعة السؤال نقول إن السؤال يشتمل على إحدى الحالات التي تجعل عقد البيع عقدا جائزا غير لازم، وهي حالة ما إذا اطلع المشتري على عيب في المبيع وكان العيب قديما، أي كان موجودا عند البائع وأخفاه البائع على المشتري ولم يطلعه عليه وقت الشراء، وكان العيب جسيما، أي يترتب عليه فوات المنفعة التي تم الشراء من أجلها، أو ترتب عليه نقصان كبير في قيمة الشيء المعيب. إذا كان الأمر على نحو ما تقدم فإن المشتري كان بالخيار بين واحد من أمرين: الأمر الأول أن يختار الاستمرار في هذه الصفقة مع طلب تعويض عن الفرق بين قيمة الشيء معيبا وقيمته وهو سليم، وهو المسمى فقها بالأرش. الأمر الثاني الذي يخير فيه المشتري أن يطلب فسخ البيع ورد السلعة المعيبة بعيب قديم عند البائع، ووجوب استرداد الثمن الذي دفعه، والله أعلم.
8: أما الرسالة التالية فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: هل تعزية الميت مشروعة؟ وما هي الألفاظ التي يستحب للإنسان أن يقولها في التعزية؟ وهل التعزية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لها ثواب العزاء أم لا؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور علي محمد عثمان، أستاذ الفقه المساعد وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف وأمين سر هيئة كبار العلماء.
0: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: فإن العزاء معناه الصبر الحسن، والتعزية معناها التصبر بالكلام الطيب والعبارات التي تجبر الخواطر وتخفف المصيبة في نفس المصاب. والتعزية من السنة، فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة. وقد رصدت لنا السنة المطهرة جملة طيبة عظيمة من ألفاظ التعزية التي عز النبي صلى الله عليه وسلم بها أصحابه. فعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة في مرض موته، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. ولما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اخلف جعفرا في أهله. وعن بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعهد الأنصار ويعودهم ويسأل عنهم، فبلغه عن امرأة من الأنصار مات ابنها وليس لها غيره، وأنها جزعت عليه جزعا شديدا، فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، فلما بلغ باب المرأة قيل للمرأة إن نبي الله يريد أن يدخل، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما إنه بلغني أنك جزعت على ابنك، فأمرها بتقوى الله وبالصبر، فقالت: يا رسول الله، ما لي لا أجزع وإني امرأة رقوب لا ألد. والمرأة الرقوب هي المرأة التي كلما ولد لها طفل مات ولم يكبر. قالت: إني امرأة رقوب لا ألد ولم يكن لي غيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ أو امرأة مسلمة يموت لها ثلاثة أولاد تحتسبهم عند الله إلا أدخلها الله الجنة. فقال عمر وهو عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم: واثنين يا رسول الله، بأبي أنت وأمي. قال: واثنين. إذا تقرر هذا فإن التعزية مستحبة وبابها واسع، ويستحب للإنسان أن يواسي قريبه أو صديقه أو من يعرفه أو من لا يعرفه بالكلمات الطيبة والعبارات التي تخفف المصيبة عليه. قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: وليس في التعزية شيء مؤقت يقال لا يعد إلى غيره، ويقصد بذلك أن باب التعزية مفتوح لا يحدد بثلاثة أيام، ولكن لا نجدد المصائب على المبتلين. قال النووي رحمه الله تعالى: وأما لفظ التعزية فلا حجر فيه، فبأي لفظ عزاه حصلت. واستحب أصحابنا أن يقول في تعزية المسلم: أعظم الله أجرك، وأحسن الله عزاءك، وغفر لميتك، إلى آخر هذا الكلام الطيب. والأصل في التعزية مواساة أهل الميت وتخفيف الألم والحزن عليهم، ويكون ذلك بالوقوف بجوارهم ومساعدتهم وتقديم الطعام إليهم وإشعارهم بمعنى الأخوة الإسلامية. فإذا كان الإنسان بعيدا أو حالة الظروف الإسلامية فإذا كان الإنسان بعيدا أو حالة الظروف بينه

0: الله تبارك وتعالى بها هذا، والله تعالى أعلى وأعلم.
1: في نهاية هذه الحلقة مستمعينا، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كما أشكر للدكتور علي محمد عثمان، أستاذ الفقه المساعد وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أمين سر هيئة كبار العلماء. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم على وعد بلقاء جديد، لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان،
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للشيخ عبد السميع بيومي.

0: قدم المبتهل الشيخ عبد السميع بيومي هذا الابتهال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، يقدمه لكم محمد عوض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات سورة يونس، بدءا من الآية 15 وحتى الآية 19 من سورة يونس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

0: خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى ردا عليهم ليتعقلوا القضية بمقدماتها وبنتائجها، فلا يلقوا لأفكارهم العنان ليكذبوا ويعاندوا. الأمر بسيط جدا، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، ولكنه شاء أن أتلوه عليكم وأن أدريكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون؟ إذن فالمقدمة التي يريد الحق سبحانه وتعالى أن يقنع بها الكافرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله رسولا من أنفسهم. فإن قلت من أنفسهم أي من جنس الناس لا من جنس الملائكة، أو من أنفسهم من أمة العرب لا من أمة العجم، أو من أنفسهم من قبيلتهم التي يكذب أصحابها رسول الله فيها، إذن فحياته صلى الله عليه وسلم حياته معروفة معلومة، لم يغب عنكم فترة ليقولوا بعث بعثة ليتعلم علما من مكان آخر، لم يجلس إلى معلم عندكم ولا إلى معلم في خارجكم، ولم يتل كتابا. فإذا كان الأمر كذلك فيجب أن تأخذوا من هذه مقدمة وتقول: فمن أين جاءت له هذه الحكمة فجأة؟ الحكم والعبقريات لا تنشأ في الأربعينات، وإنما مخايل العبقرية تنشأ في العقد الثاني، يعني في نهاية العقد الثاني أو أوائل العقد الثالث. فمن الذي أخر العبقرية ليقول هذا القول البليغ الذي أعجزكم؟ وأنتم أمة البلاغة وأمة الفصاحة المرتاضون عليها من قديم، وعجزتم عنها، فكان يجب أن تقولوا: لم نعرف عنه أنه يعلم شيئا من هذا أو يقوله، فكيف جاءته الأمور فجأة؟ فإذا حل لكم اللغز وقال ذلك ليس من عندي، فكان يجب أن تصدقوه وهو يعزوه إلى خالقه وإلى ربه. والدليل على أنكم مضطربون في الحكم أنكم ساعة يقول لكم بلاغ عن الله تكذبونه وتقول لا هو من عندك، فإذا ما حدثت له أن فتر عنه الوحي مرة قلتم قلاه ربه، إذن لماذا إذن اقتنعتم بأن له ربا يصله بالوحي ويهجره بلا وحي؟ لماذا في حالة الوصل بالوحي أنكرتم وفي حالة مغبة الوحي عن قلتم إن له ربا؟ فيجب أن تتنبهوا وتعودوا إلى عقولكم لتحكموا على هذه الأشياء. والله سردها في كثير من آياته، فيقول سبحانه: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت ثاويا في أهل مدين، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فمن أين جاءته هذه؟ كان يجب أن يأخذوا هذه المقدمات ليحكموا بأنه صادق في البلاغ عن الله. أفلا تعقلون؟ حين ينبهك الحق سبحانه وتعالى إلى أن تستعمل عقلك، يبقى دليل على أنه واثق أنك إن استعملت عقلك وصلت إلى القضية المرادة. والذي يخدعك يحاول أن لا تستعمل عقلك. اللي يخدعك يخدعك على إيه؟ زي ما بيقولوا يأخذنا على غماية. لكن الذي ينبه عقلك فيه دليل، يعني يقول لك مثلا: هذه بضاعتي ابحثها، شوفها ما تتقطعش، شوفها ما تنحرقش. تعملش، شوفها مش عارف ايه، ويقعد ينبه فيك غرائز الايه، غرائز التعقل. فقول الحق سبحانه في آخر الآيات أفلا تعقلون يدلنا على أن القضية التي كذبوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم نشأت من عدم استعمال عقلهم. ولو أنهم استعملوا عقلهم في استخدام المقدمات المحسة التي يؤمنون بها ويسلمون لانتهوا إلى القضية الإيمانية التي يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أنهم جلسوا هكذا وقالوا هذا نشأ بيننا ولم نعرف له قراءة ولا تلاوة كتاب ولا جلوسا إلى معلم، ولم يغب عنا فترة ليتعلم، وظل مدة طويلة إلى سن الأربعين ولم يرتض على قول ولا على بلاغة ولا على بيان، فمن أين جاءته هذه الدفعة القوية؟ كان يجب أن يسألوه هو عنها، من أين جاءتك هذه؟ فقال لهم جاءتني من عند الله، فكان يجب أن يصدقوه. ومهمة العقل دائما مأخوذة من الشقاقة، العقل مأخوذ من عقال البعير، وعقال البعير هو الحبل الذي تربط به رجله حتى لا ينهض ويقوم. ولماذا لا ينهض ويقوم؟ لنوفر له حركته فيما نحب أن يتحرك فيه. فبدلا من أن يسير هكذا بدون غرض وبدون قصد يبقى سائم كده، نقول له لا، ارتاح إلى أن نحتاج إلى حركتك. إذن فالعقل إنما جاء ليحكم الملكات، ومعنى يحكم الملكات كل ملكة لها نزوع إلى شيء. فالعين لها ملكة أن ترى كل شيء، يجي العقل يقول لها لا بلاش دي تشوفيه لأن ده يتعبك. الأذن تسمع كل حاجة، نقول له لا دي تضرك في السماع. القدم ده يسير إلى ده يقول لك دي ضارة. إذن العقل بيعمل إيه؟ يعمل كنترول على بقية الإيه؟ على بقية الجوارح. وكذلك كلمة الحكمة، الحكمة مأخوذة أيضا من اللجام، اللجام اللي بيوضع في فم الفرس حتى لا يجمع. لا، نقول له إن حركتك محسوبة، الحركة اللي أنت هتعملها دي مش مطلوبة الآن، نشده كده عشان ترتاح بحيث نطلقك إذا أردنا أن تتحرك. يبقى العقل والحكمة عشان يعمل موازين لملكات النفس. فخذوا المقدمات المحسة التي تؤمنون بها وتشهدونها وتسلمونها لرسول الله لتستنبطوا أنه جاء بكلامه من عند الله. أفلا تعقلون حث لاستعمال، حث لاستعمال العقل. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ أكذب على الله؟ إذا كنت لم أكذب عليكم أنتم في أموري معكم وفي أمور دنياي وفي الأمور التي جربتموها، أفأكذب على الله؟ الذي يكذب في أول حياته من المعقول لما يكبر بيقول لك لا. طب إذن إذا ما كنتش كذبت عليكم أنتم لا أكذب على الله، وإذا لم أكن قد كذبت وأنا لا غير ناضج التفكير وغير ناضج العقل وغير سوي الرجولة، فأنا الآن ما أقدرش أكذب. فإذا كنتم أنتم، أنا ما أظلمش نفسي وأقول أنا كذاب، أنتم بقى بتكذبوا ليه؟ لأنكم كذبتموني في أن ذلك عن الله. ولو أنني قلت من عند نفسي كان المنطق يقول لك لا بتكذبوه لأنه شرف يدعيه، ده شرف أنا برفعه إلى غيري إلى أعلى مني، يبقى أتكذبوني في هذا؟ فمن أظلم، يعني لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. لأن الكاذب بيكذب ليه؟ عشان إيه يكذب؟ ليدلس أمامه. إنما أنت تكذب على من يعلم الأمور على حقيقتها، تكذب على من يعلم الأمر على حقيقته. يكذب على واحد زيك يمكن يفتكر إن الكلام ده ويجوز وإيه عليه، يبقى أنت بتظلم مين؟ لا أظلم ممن يكذب على الله. صحيح اللي بيكذب على الناس برضو يبقى ظالم، إنما اللي أظلم منه الذي يكذب على الله. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ والافتراء كذب متعمد، لأن من الجائز إن الواحد يقول قضية لأنه يعتقدها، إنما هي مش واقع، ناس يثق فيهم وقالوا له مثلا كذا وكذا فحكاها، القضية غير واقعة لكن هو اعتقد أنها واقع بإخبار من يثق به وتبين أنها مش واقعة، يبقى يقول هو كذب صحيح، إنما مش متعمد. يبقى الافتراء كذب إيه؟ متعمد. ولذلك حينما قسموا الكلام الخبرية إلى إيه؟ خبر وإنشاء. الخبر أنت تقول يقال لقائله صدقت أو كذبت، فإن كان كلامك يناسب الواقع يبقى ده كلام إيه؟ صدق، وإن كان كلامك لا يناسب الواقع يبقى كلام إيه؟ يبقى كلام كذب. إن قل زيد مجتهد، هل في صحيح حد اسمه زيد وهو صحيح مجتهد الواقع كده؟ يبقى كلامك إيه؟ يبقى النسبة الكلامية وافقت الواقع. طب وإن قلت زيد مجتهد ولما نجي ندور على زيد ما نلاقيش مجتهد، يبقى النسبة الكلامية لم توافق النسبة الإيه؟ الخارجية والإيه؟ والواقع. طيب هبني قلت كلاما وأنا معتقد أنه صدق، أم قال لك يبقى الكلام كذب وأنت صادق، الكلام كذب وأنت إيه؟ صادق، لأنك أنت ما تعمدتش أنك إيه؟ أنك أنت تكذب فيه. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذبا. افترى على الله كذبا إن قلتم أنني ادعيت أن الكلام ده من عند الله وهو ليس من عندي الله، يبقى الكلام الكذب من عندني. طب أو كذب بآيات الله، يبقى الكذب من عند كنتم، يبقى لا أظلم مني إن كذبت وقلت هذا من الله وليس من مين؟ وليس من الله. أو أنتم تكذبوا بالآيات وتقولوا هي من عندك وهي ليست من عندي بل من عند الله، يبقى الكذب يجي مرة ناحيتي يجي مرة إيه. وعدالة التوزيع في قول رسول الله في كثير من الأشياء إنه ولي وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فيه أدب أحسن من كده في أدب العرض، بيقول والله قضيتي وقضيتكم لا تلتقيان أبدا، فواحدة منهما صادقة والأخرى إيه؟ ولكن مين اللي صادق ومين اللي كاذب؟ مين اللي مهدي ومين اللي ضال؟ ما قالش أنا اللي مهدي ولا أنتم الضالين. وإنا أو إياكم لعلى هدى، واحد منا إيه؟ واحد منا على هدى وواحد منا على إيه؟ طب مين اللي يحكم بقى؟ اعرضوها على عقولكم وشوفوا مين اللي على هدى، مين اللي على هدى ومين اللي على ضلال. يعني ما بيقول لهمش أنتوا على ضلال. ولذلك لما تيجي حتى في ارتقاء الجدل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل لا تسألون عما أجرمنا، قل لا تسألون عما إيه؟ كل واحد حينسئل عن عمله، جريمتك أنا ما أسألش عنها وجريمتي أنت ما تسألش عنها. قل لا تسألون عما إيه؟ ونسب الإجرام لمين؟ لجهته. طب كان المفروض والمنطق يقول قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تجرمون، مش كده يبقى المنطق ويبقى عدل بينهم ولا لا؟ جاب الجريمة هنا وجاب الجريمة ايه؟ لا ما قالش كده، قال قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، حتى ما قال لهمش انتم تبقوا مجرمين. ارتقاء في الجدل ليه؟ لأن الارتقاء في الجدل عشان يبقى أسلوب مهذب لا يهيج الخصم ليعاندك، تبقى دي من الحكمة. لكن لما تقول إن الخصم حاجة تنرفزه يقوم يضطر إن كان كذاب عشرة يكذب إيه؟ لكن لما تجيله كده بالأدب تقول بقى رسول الله يقول عما أجرمنا ويجي عنهم في نسبة الفعل لهم ما يقولش أجرمتم، يقول ولا تسألوا عما تعملون، ما جابش سيرة الجريمة بالنسبة لهم وجابها بالنسبة لمين؟ بالنسبة ارتقاء ولا مش ارتقاء؟ يبقى ارتقاء. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا إذا كان من جهته، أو كذب بآياته إن كان كلام من إيه؟ من جهتهم. إنه لا يفلح المجرمون، لا يفلح المجرمون. من المجرم؟ ما قالش لاني ولا أنت، اللي يكذب ويظلم هو ده اللي يبقى إيه؟ احكموا انتوا بقى وهاتوها. زي ما تقول للواحد ايه والله يا سيدي انا مش عايز المسألة اصله معك فيها الى خلاف، انا هقول لك على القضية ورضيت حكمك انت فيها. ساعة ما تفوضوا في الحكم دليل على انه ان ادار القضية على اي لون من الوان الحكم فلن يصل الا الى ما تريد، والا ولو كان يصل الى غير ما تريد ما توكلوش، تقول له انا والله يا شيخ رضيت حكمك لأنك واثق أنه لو عرض الأمر على نفسه عرضا معتدلا ما انتهى إلا إلى ما تريده. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. أولا كلمة يعبدون بتقتضي وجود عابد ووجود معبود ووجود معنى للعبادة. العابد هيبقى أدنى حال من المعبود. طب عشان يبقى عابد وده معبود يعمل ايه؟ قال لك مظهر العبادة والعبودية كله طاعة الأمر وطاعة النهي. يبقى يعبد يعني ايه؟ يطيع الأمر وينصرف عن الايه؟ عن النهي. هذه الأصل الايه؟ العبادة. أو أن تتقرب بعملك إليه. يبقى العبادة لها كم وجه اهو؟ تطيع أمره وتطيع النهي بتاعه، او تتقرب اليه، يعني تعمل العمل ده قربا لمين؟ قربا لله. العابد والمعبود ما دام ده هيطيع امر، يقول لك الذي يامرني امرا وعايزني استمع له لازم يسبق هذا ان احكم بانه اعلى مرتبه في الحكم على الاشياء مني. امال هطيعك ليه؟ اشمعنى نطيعك يعني؟ فان كنا متساوين ما بيسموهش امر، يسموه التماس. اذن فمعنى واحد يامرني وافعل، قبل ما يامرني وعشان افعل لازم اعتقد انه ايه؟ انه اعلى منه. ادي اول ايه؟ ادي اول حاجه. فاذا كان الامر من المساوي تقول له طب وانا هعمل دي ليه؟ واذا كان الامر ممن اعتقدت انه اعلى منك هتعمل ولا تقول له وانا اعمل دي ليه؟ تعمل على طول. يبقى اذن فيه امر وفيه مامور. الامر والمامور ان تساويا يبقى لازم تقنعني ليه هعمل دي. واما ان كان في حكم سابق وهو ان الامر اعلى من المامور كالاستاذ بالنسبه لمين؟ للتلميذ، او المريض بالنسبه للطبيب، يبقى معناها امر ما تقولوش هعمل دي ليه؟ لأنك اعتقدت أولا بإيه؟ بأنه أعلى. كذلك المؤمن، معنى مؤمن أنه آمن بوجود إله قادر له كل صفات الكمال المطلق. فإذا اعتقدت يبقى اللي يقول لك عليه إيه؟ تنفذه. طب وين ما نفذتوش؟ ما أنت بين أمرين، يا تنفذ يا لا تنفذ. فإن نفذت هتاخد رضاه وحبه وثوابه، وإن ما نفذتش تبقى غضبه وعقابه. الله يبقى إذن إن فعلت أمره واكتنبت نهيه تبقى هتاخد ثواب منه، إن خالفت تبقى تاخد إيه؟ يبقى لازم يكون أعلى قدرة مني، يبقى قادر على إنفاذ إيه؟ الثواب وإنفاذ الإيه؟ العقاب. طب تعالى بقى الأصنام اللي أنتم بتعبدوها بقى نشوف بقى. إذا كانت العبادة إطاعة أمر، فبأي شيء أمرتكم الأصنام؟ قولوا لنا بقى، قالت لكم اعملوا ايه؟ اللي بتعبدوها دي قالت لكم اعملوا ايه؟ تعبدوها يبقى ما لهاش امر، يبقى ما يصحش يكون لها عباده، لان معنى عباده يبقى في امر وفي ايه؟ وهي لا امرتكم ولا نهتكم. طيب انتوا تقترحوا كده الاوامر والنواهي؟ لا يقترح العابد ما يعبد به المعبود، بل العابد يشوف المعبود عايز ايه ويعمله. هي عايزه ايه منكم؟ ما قالتش انا عايزه منكم كذا. طيب على فرض انكم خالفتموها او اطعتموها، ان اطعتموها فماذا ينفعكم؟ هتعمل لكم ايه؟ وان خالفتموها فماذا يضركم؟ يبقى اذا حمق ان عبدتم هذه الايه؟ هذه الاصنام. ليه؟ أم قال لك لانها لا تضر ولا تنفع. ازاي؟ قال لك لا تضر من خالفها، ما لهاش امر، ولا تنفع من ايه؟ من أطاعه. أنتم يلي أوقفتم نفسكم هذا الموقف فيكم نفع وفيكم ضر. تقدر تصلح الصنم وتوضبه وتلمعه وتعدله، وننكسر تعالجه وتحطه كده، وصح تفسده تمسكه كده وتروح موقعه على الأرض. يبقى أنت يا عابد أقدر من المعبود على الإصلاح، على الضر وعلى. فمتى إزاي يكون العابد أقوى من مين؟ ويقدر أن يضر وأن إيه؟ وأن ينفع. إذن العبادة دي كلها حمق، كلها إيه؟ طب فإذا كانت العبادة دي كلها حمق، طب دي جت لهم إزاي؟ يجي واحد يقول لك لا ده تضر وتنفع. ليه يا أخوي؟ أم قال لك الذي يعبده أليس يدخله الله النار؟ نقول له هي اللي بتضر بقى ولا مقابلها هو الذي يضر؟ مش هي بقى، تبقى برضو لا تضر ولا ايه. يبقى اذا لا بد ان يكون العابد ادنى حالا من المعبود، فان كان المعبود ادنى حالا منه يبقى العباده مت ايه ما تنفعش. يبقى غلط لو عرضت المساله على العقل كده، تبقى العباده ايه؟ العباده غلط. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ان لم يعبدوه ولا ينفعهم ان عبدوه. طب امال ايه العله؟ ما دام الحكايه لا ضرر ولا نفع، يقولوا شفعاؤنا عند الله. الله، اذا انتم عاملين المساله مراحل. اذا انتم تؤمنون بالاله، تؤمنون بالاله، ولما نيجي نقول لكم دول لا يضر ولا ينفع، دول هيبقوا شفعاء عند من يضر وعند. طب فاذا كنتم بتقولوا هم شفعاء عند من يضر وينفع، والذي اعتقدتم انه يضر وينفع بقول لكم ما تعبدوش الاصنام، تبقى ازاي تبقى شفعاء دي بقى؟ يبقى برضو تفكير سليم ولا مش سليم؟ تفكير مش سليم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. اذا لما تيجي تجادلهم نقول لهم ما بيضروش ولا ينفعوا، ما يقدروش يكبروا فيهم، يقوم يروح مالص منها يقول لك ده دول شفيعين عند من يضر وعند من ايه. طب ما دام شفعاء، الشفيع ايكون محبوبا عند من يشفع عنده ام مكروها منه؟ لازم يكون محبوب ما دام هيشفع لعنده. ده انت بتستشفع بواحد عند واحد لانك ترى له منزله ومكانه ايه عنده. فاذا كان الذي تقولون انهم يشفعون عنده يامركم وينهاكم ان تعبدوهم، فكيف ده برضه لخبطه في التفكير، العقل مش موجود خالص كده. وما هو الشفيع؟ الشفع ده من الوتر، واحد ويشفع، يعني يجي وياه واحد تاني. وما دام الشفيع ده يشفع عند واحد يبقى كانه ضم رايه الى مين؟ الى راي صاحب الاصل. يبقى قواه ولا ما قواهش؟ أيقويه إلا عند من يكون حجة ومحبوبا عنده؟ لازم يكون حجة ومحبوب إيه؟ ومحبوب عنده. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله كما قال ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، إلا ليقربونا إلى الله إيه؟ زلفى. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ايه القضية شفعاؤنا عند الله دي؟ طب مدام هيشفع عند الله، وهل يشفع عند الله احد الا باذن الله؟ مش ممكن يشفع عند الله الا من اذن له الله ان يشفع ورضي له قولا، لازم تكون كده. واذا كان هو هيأذن لهم بالشفاعة ويرضى لهم قول ما يأمركوش ولا يعنفكم على انكم بتعبدوا الايه؟ بتعبدوا الاصنام. هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل ردا عليهم في هذه القضيه، اذا ففيه قضيه وفيه دليل القضيه وفيه رد للقضيه ورد لدليل القضيه. ازاي؟ يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يقول لكم انتوا عبادكم غلط، لانهم لا يضرهم بل انتوا اللي تضرهم وانتوا اللي ايه؟ اللي تنفعهم. ادي واحد. فان قالوا شفعاؤنا عند الله، قلت دي قضية جديدة بقى، جبت من أين جئتم بهذه القضية؟ أهناك في كون الله شيء لا يعلمه الله؟ تبقى أنتوا جبتوا قضية ملهاش وجود خالص. أتنبئون الله بما لا يعلم؟ إزاي بتقول القضية دي والله لا يعلم إن في ناس أصنام هتشفع؟ جايبين القضية من أين جئتم بها؟ يبقى دي افتراء ولا مش افتراء؟ قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ هو خالق السماوات وخالق الأرض، خالق الملك، خالق الملكوت، ويعلم كل شيء. فالقضية اللي انتم بتقولوا شفعاؤنا عند الله من أين جئتم بها؟ دي ليست في علم الله. وما دامت ليست في علم الله يبقى لا وجود لها، وما دام لا وجود لها فهي قضية مفترات مدعاة. قل أتنبئون الله، زي هناك قضية ايه؟ قل أتعلمون الله بدينكم؟ انتم بتعلموا ربنا ازاي يعمل لكم دين؟ كل ما تقولوا العصر وفسد ننزل الحكم عشان يناسب ايه؟ الله. كل ما الدنيا تفسد نقول ننزل الحكم عشان ايه مناسب لمين؟ الله. تبقى انتوا اللي بتشرعوا بقى ولا لا؟ يبقى ما دام انتوا اللي بتشرعوا يبقى عايزين بتعلموا ربنا بالايه؟ بالدين بتاعكم. قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه. سبحانه ان يكون في وجوده شيء وهو ان تكون هؤلاء الاصنام شفعاء عنده وهو لا يعلم هذه القضيه. تنزيه له ان لا تكون هذه الايه؟ ان تكون هذه القضيه. قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه، يعني تنزيها له ان توجد في ملكه قضيه لها مدلول يقيني ولا يعلمها. وما دام هو ما يعلمهاش يبقى ملهاش ايه؟ ملهاش وجود. وما دام ملهاش وجود تبقى قضيه ايه؟ قضيه مفتراه مدعاه كاذبه. سبحانه وتعالى عما يشركون. العما يشركون من الايه؟ من الاصنام. لان الشريك ده عشان يعمل ايه؟ واحد له شريك. ده احنا بنشوف كده لما واحد يكون عنده قوه من الغنى ويعمل عمل تجاري بيعمله من ماله. طب بيشارك واحد، بيشاركه ليه؟ لازم الحركه التجاريه ماله ما ينهضش بيه. يقوم يعمل ايه؟ يقوم يجيب له شريك ويعمل اسهم، وده سهمين وده سهم ومش عارف ايه، عشان يجمعوا الحكايه. طبعا ربنا بقى هياخد الشركه ده عشان يعملوا ايه؟ عشان يعملوا ايه؟ لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لو كان معه آلهة كما يقولون، هنفرض أنكم تدعيتوا لحاجة عظمة كده، اللي انتوا ادعيتوا أنهم آلهة ولهم عظمة ولهم تصرف في جهة، يبتغون إلى ذي العرش. هيرجع الأمر إلى مين؟ إلى الله سبحانه وتعالى. لأنهم كانوا يقولوا إيه؟ الأفلاك، كل فلك له سيطرة على شيء في الوجود. النجوم لها سيطرة على الوجود. البروج، كل برج له سيطرة على الوجود. يبقوا دول بالنسبة لهم ايه؟ المتصرفين. تقوم تقول له طيب والحاجات دي كلها مين اللي ادى هذا التصرف؟ هترجع لمين؟ هترجع لمين؟ لله. ولذلك الفلاسفة الخيبة بتاعتهم عملوا ايه؟ قال لك صحيح نحن نؤمن بأن وراء هذا الكون إله، الى خلق الكون ده. ليه؟ لان الكون فيه اشياء مخلوقه مش ممكن بشر يدعي انه عملها. ليه؟ لان البشر طرا عليها، مش هي جاءت بعد وجود البشر. البشر طرا على الشمس ولا لا؟ وطرا على القمر، وطرا على النجوم، وطرا على الهواء، وطرا على الارض. يبقى ما دام البشر هم اللي طراوا عليها يبقى هم ما عملوهاش. ما حدش يدعي انه ايه. أم قال لك إذن فيه قوة أعلى من الإنسان عملت هذه الإيه؟ الأشياء. قال لك إيه؟ لأن دون هذا الأشياء في حركة الوجود يحتاج إلى موجد. اللمبة اللي إحنا مننورينها دي ما تعملش، ما فيش شجر بيطلع لمط، فيش بذرة كده بنحطها تطلع كلبات أبدا، ولا نيون ولا أي حاجة. أمال إيه؟ ده لازم فيه معامل. في علماء قعدوا يعملوا المعادلات والضوء يجي ازاي ومش عارف ايه والطاقه ومش عارف ايه، وبعدين معامل بتعمل الزجاج، ومعامل بتفرغ الهواء، ومعامل بتعمل الله. حاجه بسيطه زي دي عادت ايه؟ لو انت حسبت اللمبه نمره خمسه دي والمراحل التي مرت بها الى ان تصل اليك لوجدتها تحتاج اجهزه ايه؟ اجهزه ضخمه. اول الاجهزه كليات بتدرس، وعلماء بيقعدوا في المعامل ويروحوا على الأرض يطلعوا منها العناصر، يشوفوا الظواهر الكونية، ويجيبوا المواد اللي نافعة اللي تستطرق اللي تبقى شفافة اللي تبقى، وبعد ذلك مصانع عالية ممولين يمولوها وعدد ومش عارف ايه علشان تعمل لك الايه؟ اللمبة دي. وعرفت مين اللي عملها من الأول ولا لأ؟ وتنكسر اللمبة دي في قد ايه؟ قال لا تتنكسر كده، واحد يعملها كده يروح كسرها، ولا هي تتحرق من غير من نفسها كده. الله. طب والشمس بقى اللي ادتكم كلكم بقى دي كلها ولا شفتوا؟ طب ما تقولش دي من اللي عملها. اذا كان اتفه الاشياء اذا سلسلت وجوده وجدته يتطلب ايه؟ كميه من العلم ومن البحث ومن الامكانيات ومن التكنولوجيا ومن المصانع ومن التجار، عمليه صعبه. ومع ذلك اللمبه نمره خمسه تدي على قد خمس شمعات، وتقدر تكسرها وتعملها كده مش كده؟ وهي ما كسرتهاش كده يبقى لها طاقه وتنحرق. وبعدين نعمل ايه؟ غير اوقع. شوف لما انطفئ ايه اللي حصل؟ الله. لكن بقى تبقى الشمس اللي عماله تدي نصف الكره هذا الضوء، ولا قانون صيانه، ولا حد ينفخ في كده كده يطفيه، ولا حد يرمي زلطه كده يكسرها. يبقى لازم تنسبها الى ايه؟ فاذا اردت نسبتها يبقى لازم لها خالق اقوى من هذه المسائل كلها. وما دام اقوى من هذه المسائل كلها، اياك انك انت تجعل ما تفتكره وما تصنعه صارفا لك عن الله، بل اجعل ما تبتكره وما تصنعه دليل لك على صدق الله فيما أخبر. انت بتاخدها دليل على انك انت بقيت يعني عالم، تقول لك لا خدها دليل. احنا ضربنا مثل زمان وقلنا مثلا الانسان منا حين يجيء الليل، معنى يجيء الليل الشمس غابت وعايزين ضوء، قال لك الضوء ده إن كان عشان يهديك السبيل كده وانت ماشي كده، وربنا يديك النجوم ويديها يوسعها شوية يديك في بعض الليالي الايه القمر. طب انا قاعد في البيت بقى، لا انا شايف نجوم ولا انا شايف قمر، وعايز اقوم بالليل اروح مثلا بيت الماء او اقضي اي حاجة، يقوم لما نطفي النور ايه اللي يحصل؟ هتمشي كده تتعثر في امتعة بيتك. فان كنت اقوى من متاع حطمته، وإن كان المتاع أقوى منك حطمك، يبقى أنت بين إيه؟ إما تمشي بالليل في الصالة كده وعايز تروح دورة المية، إن لقيت طقطقة صغيرة كده ولا حاجة وإنت ماشي تروح كسرها، وإن كانت ترابيزة جامدة كده وقوية تروح كسر رجلك. يبقى إذا ستصطدم بشيء، إما أن تحطمه إن كان دونك قوة، وإما أن يحطمك إن كان فوقك قوة. طيب نعمل إيه؟ أم قال لك يبقى لازم نعمل شوية ضوء بسيطة كده تجمع بين إعطاء الضوء ولو إلى مفتاح الضوء الكبير، عشان أمشي كده لحد ما أروح لمفتاح النور. قال نقوم نعمل إيه؟ والناس بس، والناس إيه؟ ولما نيجي بقى نشوف الناس على أقدارها، تجد قوة الابتكار وقوة استخدام المبتكر البشري على مقدار قوة الناس. واحد يجيب شمعة وكتر خير الدنيا، وواحد يجيب لمبة نمرة ايه خمسة، وواحد كان يجيبها لمبة نمرة عشرة، والعمدة يجيبها خمستاشر، والتاني يجيبها نمرة مش عارف الباشا يجيبها نمرة ايه عشرين. وبعدين قال لك بلاش اللمبة دي، نعمل كلوبات، ويجيب كلوب ويقول يا فلان جاب كلوب، يبقى ارتقى يعني شوية. يبقى الاضواء اللي بناخدها بالليل عشان تضيء لنا الظلام بناخدها على حسب ايه؟ على حسب امكانياتنا وعلى حسب قدرتنا. وبعدين اختولي بتاع الكهرباء، ده فلان دخل كهرباء، ده فلان مش عمل كهرباء، ده جاب نيون، ده لا ده جاب ايه فلوريست. الله. اذا بترتقي، كل واحد بيرتقي في اضاءة ظلامه على حسب ايه؟ على حسب قدرته. فاذا ما طلعت الشمس اطفأ الكل مصباحه. ليه؟ لأنه جاء المصباح الذي يغني الجميع بتساوي الجميع. الله. أهدى في النور الهداية الحسية، في النور اللي هو اسمه الهداية الايه الحسية. إذا كان في الهداية الحسية اللي هي الظلام علشان ما نصطدمش بالأشياء لا تحطمنا ولا تحطمه، أقدرنا اختلفت، ولما ظهر ما صنعه الله انتهت أقدرنا. فكذلك فيما يضيء لنا المعاني والحقائق، يكتب ده الفيلسوف الفلان قال نظرية كذا خدوا به، نقوم نقول لا، إذا نزل قرآن الله فأطفئوا مصابيحكم. زي المسألة المادية تمام، ساعة ما تظهر الشمس الكل يعمل إيه؟ يطفئ إيه؟ يطفئ مصباحه علشان المسائل ما تقيه. فالحق سبحانه وتعالى يريد منا أن نتعقل الأشياء وأن ندرسها دراسة دقيقة، بحيث نأخذ طموحات العقل لا لبعدنا عن الله ولكن لإيه؟ لقربنا من الإيه؟ ونعمل مقارنة، تقول إذا كنا احنا عملنا كذا يبقى دي اللي عملها أقوى منا ولا لا؟ يبقى لازم أقوى إيه؟ أقوى منا. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، لأن الشركة تقتضي طلب المعونة، وطلب المعونة إما من المساوي وإما من الأعلى، ولا يوجد مساو لله ولا أعلى من الإيه؟ من الله. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. الآية دي وردت في سورة البقرة بس بأسلوب آخر، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، وهنا وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. وما كان الناس إلا إيه؟ أمة واحدة فاختلفوا. ديك إيه؟ كان الناس أمة واحدة فبعث على طول، ما فيش فاختلفوا هنا. الذين يقرؤون القرآن ما بيستوعبوش في المعنى الواحد ما قيل فيه في كل الآيات، يقوم هو بيقرأ كده يلاقي آية يقوم ياخدها، ولا تتبعش القرآن الآيات المشابهة لها في المعنى العام عشان يعمل إيه؟ توازن بين المعاني. ما فيش آية تتضارب مع آية. ولذلك المفكرين العصريين يقول لك إيه؟ قال لك إن الناس كانوا كلهم كفرة ثم ارتقى العقل في إن فيه قوة، فبقينا نشوف إيه القوي في الأجناس عشان نعبده، فلقوا الجبل ده هو الصلب، هو اللي ما بيش عارف إيه بيقوه، وناس لقوا الشمس، وناس لقوا القمر، وناس لقوا النجوم، وناس لقوا الشجرة اللي بتورق كده وتثمر، فكل واحد نظر إلى جهة إيه؟ قال يعني الإنسان اهتدى للدين بعقله. يعني الأول كان إيه؟ كان كافر، وبعدين ابتدى إيه؟ عقله يترقى إلى أن يصل إلى التوحيد. يقول له معنى ذلك أنك تريد أن تعزل الخلق عن خالقه، كأن الله خلق الخلق وأمدهم بقوام حياتهم المادية ثم ظن عليهم بقيام حياتهم المعنوية، وقال لهم بقى عيشوا بقى في الأرض واهتدوا زي ما أنتم عايزين، بقى يضمن لنا حياتنا المادية ولا يضمنش للحياة المادية قيم تحرسها من الشراسة؟ بعد كلام معقول؟ مش معقول. يبقى اللي قال كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، يبقى يدل على أن كان الناس أمة واحدة في إيه؟ لا في الكفر بقى، مدام بعث النبيين عشان إيه؟ أهو أنت لو خدت الآية دي زي ما أنت بتستشهد بقى كده، يبقى مدام بعث النبيين، بعث النبيين عشان يعملوا ايه؟ ده هم أمة واحدة عشان يختلفوا يعني ولا ايه؟ مدام هم أمة واحدة يبقى بعث النبيين عشان يعملوا ايه؟ يختلفوا يعني ببعضهم يبقى مسلم وبعضهم يبقى ايه؟ بعضهم يبقى كافر. طب كافر يعني يظل على ما كان عليه؟ مش معنى كده كافر يعني يظل على ما كان عليه واللي حيسلم يجي ويا مين؟ ويا النبي. تقول له لو جبت الآية دي مكان الآية دي وهي الآية دي وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله، يبقى بعث النبيين جاء للاتفاق أم للاختلاف؟ جاء للاختلاف. بعث الله ما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين، أي ليخرجوهم عن الخلاف. ومدام ليخرجوهم على الخلاف يبقى يعيدوهم إلى الإيه؟ إلى الاتفاق. يبقى الاتفاق على إيه؟ على الشيء الذي جاء به الرسل عشان ينهوهم من الخلاف. يبقى الأصل في المسألة الإسلام ولا الكفر؟ يبقى الأصل في المسألة الإيمان. الأصل في المسألة الإيمان. وما كان الناس إلا إيه؟ أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين. يبقى بعث الله النبيين نتيجة لمين؟ لاختلافهم، عشان يعملوا ايه؟ عشان ينهوا الخلاف، ولما ينهوا الخلاف يعودوهم الى الايه؟ الى الوفاق، ويبقى الوفاق هو ايه؟ هو عين ما جاء به الايه؟ النبيين. يبقى كان الناس أمة واحدة. ولذلك الذي أخذ الآية الأولانية كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، قل له يا أخي كمل الآية. طب كمل الآية كده، كان الناس أمة واحدة فبعث الله ايه؟ النبي. ايه ليه؟ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يبقى الاختلاف بس جاء في الآية الأولى في المقدمة، والاختلاف جاء في الآية الثانية في الايه في المؤخرة. إنما فيه اختلاف ولا لا؟ فشيل كلمة ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، قل كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين ليفضوا هذا الايه ليفضوا هذا الخلاف. يبقى كان الناس أمة واحدة يعني على الايه على الإيمان. وإلا فهل هناك أناس أولى من أناس؟ إشمعنا ربنا يترك أناس على الكفر وبعدين يبقى يجيب لناس بعد كده رسل عشان يدلهم الهداية؟ إيه دول؟ إشمعنا دول يعني؟ هيأجل ليه مجيء الرسل علشان يسيب دول يتخبطوا في الكفر إلى أن يجيء الرسل يعملوا العملية دي؟ والناس كلهم بالنسبة لله إيه؟ بالنسبة لله سواء. ما دام وجد ناس يبقى لازم يوجد ايه منهج لله. مش ربنا ترك الناس الاول كده وبعدين ايه بعت لهم رسل؟ نقول له لا، ده هو ساعة ما بعت ناس بعتهم على ايه على المنهج. ام قال لك ازاي؟ قال لك انت حين تقرأ قول الحق سبحانه وتعالى ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، اللي يجي يقول لك ده ابراهيم هو اللي بنى الايه البيت، نقول له طيب عاد والناس قبل ابراهيم من اول ابراهيم لادم ما كانش لربنا بيت علشان يحجوا اليه؟ طب اشمعنا الناس اللي بعد ابراهيم يبقى فيه بيت لربنا والناس اللي قبل ابراهيم، مع ان الله يقول ان اول بيت وضع مين؟ للناس. ما مدلول الناس؟ من هم الناس؟ من ادم الى ان تقوم الساعه. يبقى اذا ما دام يوجد ناس يبقى لازم يوجد ايه بيت. يبقى ما تقولش ابراهيم اللي وضع البيت، بقى ده البيت موضوع قبل مين؟ وقبل ادم ايضا. ليه؟ لان ما دام ان اول بيت وضع للناس يبقى لازم واضعه غير الناس، وضع البيت غير مين؟ غير الناس. يبقى ما تقولش لا ابراهيم وتخد سطحيات الايات، لانك لو اخذت حقائق الايات لعلمت ان بيت الله قبل ان يوجد ادم لانه من الناس وضع لله بيت ليحج اليه ادم، بدليل ان الله لم يقل يبني ابراهيم البيت ينشئ البيت. واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت ومين يرفع، والرفع بعد ثالث. الرفع بعد الايه؟ رفع. احنا مش عندنا المساحات، احنا عندنا اطوال ومساحات وحجوم. الاطوال دي بتعوز بعد واحد، المساحات بتعوز ايه؟ بعدين، طول وايه وعرض او محيط. الاحجام تعوز ايه؟ تعوز ارتفاع. اذا اللي عمله ابراهيم عمل في الطول ولا في المساح ولا في التحجيم؟ في التحجيم. يرفع ابراهيم القواعد، يبقى كأن الطول والعرض معروفين ولا لا؟ بدليل أن الله يقول وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، عرفناه مكان الإيه. وإذ يقول الله سبحانه وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ومين وإسماعيل، يبقى إبراهيم وإسماعيل بيعملوا إيه؟ بيرفعوا القواعد. وكيف يشارك إسماعيل إبراهيم في رفع قواعد البيت إلا إذا كان إسماعيل له من القوة ما يعين به أباه على البناء، يبقى عنده قوة يعين بها على الإيه؟ طب لكن ده ربنا لما جاب إسماعيل رضيع مع أمه وهي شايلاه ولا حول له ولا قوة، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. يبقى عند بيتك المحرم معلوم ولا مش معلوم؟ قبل أن توجد لإسماعيل قوة، هذه القوة تساعد أباه في أن يرفع الإيه؟ في أن يرفع. إلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: قدمنا لحضراتكم الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات سورة يونس، بدءا من الآية 15 وحتى الآية 19 من سورة يونس. أيها الإخوة المؤمنون، حتى نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وعنايته، ولكم أطيب تحيات يوسف أحمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، قدمه لكم محمد عوض.
3: تمام 11 كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم يا حبيب التائبين، ويا سرور العابدين، ويا أنيس المنفردين، ويا قرة أعين العارفين، اجعلنا من أوليائك المقربين وحزبك المفلحين. إلهي وسيدي ومولاي، كل سرور بغيرك زائل، كل شغل بسواك باطل. السرور بك يا إلهي هو السرور، والسرور بغيرك إلى زوال وانقطاع وغرور. أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك، اللهم احفظنا بحفظك واسترنا بسترك وآنسنا بذكرك. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم وحياتكم بكل خير. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم الزميل عماد عطية من أسرة المذيعين، وهذه أيها الأحباب فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية زميلي الزميل شحاته عبد العظيم، ويسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي. ودائما أيها الأحباب، نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحات العرابي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

0: من عظيم الدعوات التي علمنا الله إياها قوله جل وعلا: وجعلنا للمتقين إماما. إنها دعوة إلى الإمامة في الخير، وسبق في الطاعة، وعلو في الأخلاق. فالإمامة ليست محصورة في محراب الصلاة أو في منابر الوعظ والتعليم، بل هي في كل وجوه الخير. فقد تكون إماما في البر، إماما في الصبر، إماما في حسن الخلق، إماما في جبر الخواطر. فكم من رجل لا يعرفه الناس على المنابر، لكنه عند الله إمام في بر والدته، لا يرفع صوته عليها ولا يقدم راحته على راحتها ولا يتأخر عن خدمتها. وكم من مرأة ليست خطيبة ولا واعظة، لكنها عند الله إمام في الستر والعفاف، وفي بناء بيتها وصناعة جيل صالح من الأبناء. وكم من شاب لا يملك مالا كثيرا، لكنه إمام في غض بصره وحفظ لسانه. وكم من تاجر جعله الله إماما في الأمانة، فهو لا يغش ولا يخدع ولا يحتكر ولا يظلم، فهو إمام في سوقه قبل أن يكون إماما في مسجده. يقول جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.
1: يا رب، يا رب، فارحمنا وأصلح لنا.

الإنفاق في سبيل الله من أفضل وجوه البر، والنفقة على الأهل أعظم أجرا من جميع النفقات. عن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة: وبدأ بالعيال. ثم قال أبو قلابة: وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم؟

يقول أحد الشباب: عندما انتهينا من صلاة الجمعة سلم علي رجل وكنت عن يمينه وسألني: هل لديك حاجة فأقضيها لك؟ قلت باستغراب: كلا، شكرا لك أخي الكريم. ثم التفت عن شماله فوجد عامل تنظيف فسلم عليه وقال له مثل قولي، فاحمر وجهه خجلا عندما أخرج الرجل من جيبه أموالا وأعطاه إياها، فتهلل وجهه بالبشر والسرور وراح يدعو له من كل قلبه. فقلت له: من أنت؟ فأجاب: أنا أستاذ جامعي. قلت له: وهل تفعل ذلك كل يوم جمعة؟ أجاب: نعم، لأنني ما أصبحت أستاذا جامعيا إلا بسبب تلك الالتفاتة. لقد كنت أصلي قديما في مسجد قريب من الجامعة، وكان الحزن باديا على وجهي بسبب وفاة والدي، وكنت أصلي وكان بجواري رجل فالتفت نحوي وسألني: هل لك حاجة يا بني؟ توسمت الخير في وجهه وقلت: نعم، أريد أن أسدد أقساط جامعتي. فأجاب على الرأس والعين: دلني عليها وأعطني اسمك بوضوح، وغدا أذهب وأتسلم الإيصال، وكل عام أفعل لك ما سأفعله غدا إن شاء الله إلى أن تتخرج بإذن الله.

سأل رجل أحد الصالحين فقال: تمر علي بعض الأيام ولا أقرأ شيئا من القرآن، فهل يعتبر هذا هجرا للقرآن؟ فأجاب: هذا يعتبر حرمانا، وأي حرمان؟ إذا وجدت نفسك تمر عليك الأيام ولم تقرأ شيئا من كتاب الله فابك على نفسك، فوالله ما حرم عبد طاعة إلا دل ذلك على بعده من الله.

اللهم ارزقنا الفلاح وحسن العمل والقناعة بما رزقتنا، واجعل غنانا في قلوبنا، ولا تكلنا إلى أحد غيرك، واجعلنا من الذاكرين لك رغبة ورهبة، ولا تجعلنا عن ذكرك وشكرك غافلين، فأنت الغني عنا. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا رزقا لا يطغينا وصحة لا تلهينا. اللهم ردنا بما رزقتنا من زينة الحياة الدنيا، واجعلها إعانة لنا على طاعتك وطريقا إلى جنتك. اللهم إنا نسألك أن تجعل لنا نصيبا من كل خير تقسمه، وكل رزق تبسطه، وكل ضر تكشفه، وكل بلاء ترفعه، وارزقنا القناعة والرضا يا أكرم الأكرمين يا الله.

0: إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة والتي أعدتها لكم مروى النجار، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحاتة العرابي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم المبتهل الشيخ محمد عمران هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، روى الإمام مسلم في صحيحه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أعزائي المستمعين، حان الآن موعدكم مع قرآن السهرة للقارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج، والتلاوة المباركة من سورة الأنبياء وقصار السور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. فَفَا

رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.

وكذلك نعجي المؤمنين. فاستجاب لنا

ربي لا

that.

0: وكانوا لنا خاشعين
1: والتي

didn't.

وتقطعوا أمرهم بينهم

didn't.

والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها.

is me.

0: Aladdin.
1: All

الخلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى قرآن السهرة للقارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج، والتلاوة المباركة كانت من سورة الأنبياء وقصار الصور بمشيئة الله عز وجل. قرآن السهرة ليوم الغد هو للقارئ الشيخ محمد رفعت، والتلاوة من سورة النساء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا وسوهاج والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ. ويستمر إرسالنا على الموجة المتوسطة الرئيسية 347 مترا بذبذبة مقدارها 864 كيلو هرتز، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من القاهرة والإسكندرية والمحلة ودمياط وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وإسنا وكومومبو وأسوان وأبي سمبل ورأس غارب والغردقة والقصير وسفاجة وشلاتين وحلايب والخرجة والدخلة وباريس والزيات والبويطي والفرفرة والمناجم البحرية وسانت كاترين ورفح وشرم الشيخ ودهب. وموجات الصوت الحاملة من خلال الأقمار نايلسات وإنتلسات وهود بيرد.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم
1: ضيفنا الكريم. نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه قال: تعلموا العلم قبل أن يرفع، فإن ذهاب العلم ذهاب العلماء، لولا ثلاث خصال لصلح أمر الناس: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. ومن رزق قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة فنعم الخير أوتيه، ولن يترك من الخير شيئا. ومن يكثر الدعاء عند الرخاء يستجب له عند البلاء، ومن يكثر قرع الباب يفتح له. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا الأثر لسيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه يتناول العديد من الأمور التي يمكن أن نجملها فيما يلي: أولا، الحث على تعلم العلم النافع والمفيد دون تهاون أو تكاسل أو تقصير. ثانيا، أن ذهاب العلم يعني ذهاب العلماء، فإذا مات العلماء فذلك هو قبض العلم الذي أشار إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث. ثالثا، أن الخصال المفسدة لأمر الناس هي الشح والبخل واتباع الهوى دون مبالاة بما أراده الشرع الحنيف، وإعجاب المرء بنفسه من باب الغرور والتعالي، فتلك هي أخطر المهلكات التي تفتك بالناس. رابعا، أن الخير العظيم في ثلاثة أمور هي الشكر بالقلب والذكر باللسان، والزوجة المؤمنة التي ترعى شؤون بيتها وتقوم بواجباتها نحو زوجها وأبنائها دون تقصير. خامسا، أن الخير كله في الدعاء والتضرع إلى الله تعالى، وخاصة عند الابتلاء، فقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الدعاء يرفع البلاء وينتصر عليه. سادسا، أن الدعاء تفتح له أبواب السماء.
1: هذا أستاذنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر الصحابي الكبير سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه. ومما نجده فيه أن سيدنا أبا الدرداء رضي الله عنه جعل الخير كل الخير للمؤمن في القلب الشاكر واللسان الذاكر.
2: لا شك أن هذه الأمور لا يحوزها إلا صفوة الناس، فإذا تحركت الجوارح الظاهرة والباطنة بذكر الله وطاعته فهذا من علامات الصلاح. فالقلب هو مركز الإشعاع في الجسد، وهو الملك الذي تخضع له سائر الجوارح، فإذا تحرك القلب بالشكر لله تعالى فهذا يعني أن تقوم الجوارح بشكر الله تعالى على نعمه التي تفوق العد والحصر. قال سبحانه: وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وإذا شكر العبد ربه حفظ له النعم وبارك له فيها وزاده عليها. قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ثم يأتي الأمر الثاني وهو اللسان الذاكر، فهنيئا لمن داوم لسانه على الذكر. فإن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي، فأخبرني بأمر أتشبث به. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى. ومدح الله الذاكرين كثيرا والذاكرات، كما مدح الذين يذكرونه قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويقولون: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. فذكر الله يقوي الصلة به، ومن قويت صلته بربه لا يضام في حياته ولا بعد مماته، لأنه في معية الله وفي حفظه ومن أهل محبته. وفي الحديث القدسي: وأنا معه إذا ذكرني.
1: كذلك أستاذنا الكريم، من الخير العميم كما جاء في أثر اليوم لسيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه الزوجة المؤمنة.
2: المرأة المؤمنة هي المرأة المطيعة لربها ولزوجها والراعية لبيتها وأبنائها. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل وخير النساء، فركز في جوابه على الطاعة والأمانة ورعايتها لنفسها لتحسن في نظر زوجها. فقد روى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل: يا رسول الله، أي النساء خير؟ قال: التي تسره إن نظر، وتطيعه إن أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. فهنيئا لمن يظفر بمثل هذه المرأة، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سعادة المرء المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والمركب الهنيء. ولذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام على البحث عن ذات الدين التي تخشى الله، فقال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك، ولا يكون الظفر إلا بما فيه خير عظيم.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه قال: تعلموا العلم قبل أن يرفع، فإن ذهاب العلم ذهاب العلماء، لولا ثلاث خصال لصلح أمر الناس: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. ومن رزق قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة فنعم الخير أوتيه، ولن يترك من الخير شيئا. ومن يكثر الدعاء عند الرخاء يستجب له عند البلاء، ومن يكثر قرع الباب يفتح له. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث مع الأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. حديثنا اليوم يا دكتور حول فلسفة العدالة في الشريعة الإسلامية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. العدل هو الغاية من التشريعات السماوية ومن إرسال الرسل، لقول الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. والعدالة في الإسلام ليست مجرد مساواة شكلية، بل هي وضع الشيء في موضعه الصحيح وفق ميزان الشرع. يقول تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ويقول تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من قبل

0: بمعنى لا يحملنكم البغض والعداوة والكراهية لبعض الناس على أن تظلموهم. يعني إذا الإنسان غاضب من إنسان وبينه وبينه عداوة، ولكن جاء هناك موقف يقتضي أن يشهد في قضية كان هو شاهدا عليها لهذا الشخص أو عليه، فعليه أن يحكم بالعدل أو أن يشهد بالعدل وأن لا يظلمه في كلامه أو في شهادته لأجل العداوة القديمة أو ما إلى ذلك.
1: يعني العدالة فوق كل اعتبار، هل يوجد فرق معين بين العدل والمساواة؟
0: نعم، المساواة تعني منح الجميع نفس الفرص بنفس الأرقام الحسابية، أما العدل فهو إعطاء كل فرد ما يحتاجه بناء على ظروفه وقدراته الخاصة. ممكن أضرب مثال لذلك،
1: اه تفضل.
0: مثلا من يعني عنده ولدان، مثلا
1: أي.
0: الشريعة قالت اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، عليه أن يعدل بين أولاده في الطعام في الشراب في الملابس في
1: في
0: المعاملة
1: الاحتياجات، في
0: في
1: الاحتياجات.
0: الاحتياجات وهكذا. هل مطلوب منه أن يساوي أم مطلوب منه أن يعدل بين الأولاد؟ إذا قلنا مطلوب منه أن يساوي بينهم، معناه أنه إذا اشترى لهذا رغيف من الخبز فيشتري للآخر رغيف، ولكن ربما أحدهما يشبع برغيف وربما الآخر يشبع برغيفين.
1: وهذا مثلا محتاج في دراسته مادة أكثر من هذا، هذا محتاج لملابس أكثر من هذا، هنا يعتبر عدل إذا أنا يعني أعطيت لكل واحد حقه
0: نعم، العدل
1: رغم
0: يقتضي،
1: عدم المساواة.
0: نعم العدل يقتضي إشباع حاجة كل واحد،
1: آه
0: فمن
1: بالظبط كده.
0: يشبع برغيفين يأخذ رغيفين، ومن يشبع برغيف يأخذ رغيف، من يحتاج إلى مصاريف أكثر يأخذ المصاريف أكثر للدراسة
1: أي
0: وهكذا. أما المساواة إذا قلت هذا يأخذ مثل هذا فسيقع الظلم بينهما، لأن أحدهما قد تم إشباع حاجته والآخر لم يتم إشباع الحاجة، فالمساواة هنا قد تبعدنا عن العدل. ولذلك عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم دقيقة جدا، اعدلوا ولم يكن ساووا، فالمساواة تقتضي الظلم أحيانا، أما العدل فهو يقتضي العدل ويقتضي المساواة في إشباع الحاجات بين كل الأطراف، كما هو الحال في الميراث وغير ذلك، فيه عدل كل العدل. فالمساواة هي المعاملة المتماثلة، أما العدل هو المعاملة المنصفة.
1: يعني
0: المساواة تكون
1: العدل فوق المساواة.
0: وفيه إنصاف،
1: نعم.
0: المساواة تقوم على مبدأ الجميع يحصل على نفس الشيء، وقد تكون غير عادلة إذا كان الأفراد مختلفين في
1: في
0: احتياجاتهم.
1: الاحتياجات. أيوة.
0: نعم، أما العدل يقوم على مبدأ الجميع يحصل على ما يحتاجه للوصول إلى نفس النتيجة، مما يضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص. وقد تكون المساواة وسيلة لتحقيق هذه الغاية، لكن العدل هو الغاية المطلوبة، فالله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل لأنه يراعي اختلاف قدرات واحتياجات البشر، والعدل أكثر شمولية ومرونة من المساواة لأنه يفرق بين الحالات المختلفة ليأخذ كل ذي حق حقه، بينما المساواة قد تظلم البعض إذا طبقت بشكل مطلق دون النظر للفروق الفردية.
1: شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنبافي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
4: من تسجيلاتنا الخارجية،
3: برنامج يعده ويقدمه
5: عماد الدين عبد الخالق.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من عند الله.

مباركة طيبة في مستهل هذا اللقاء الإذاعي الذي نستمع فيه إلى تلاوة قرآنية مباركة مما يتيسر من آيات الله البينات لفضيلة القارئ الشيخ صلاح يوسف. ولد القارئ الشيخ صلاح يوسف في قرية سنتريس مركز أشمون محافظة المنوفية، حفظ القرآن الكريم في عمر العاشرة، التحق بمعهد القراءات وحصل على عالية القراءات عام 1970، تقدم للإذاعة المصرية واعتمد قارئا بها عام 1973. توفي الشيخ صلاح يوسف في 24 من يوليو عام 2004، فرحمه الله رحمة واسعة جزاء ما قدم لكتاب الله تعالى. نستمع إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما يتيسر من آيات الله البينات من سورة الحشر وقصار الصور، سجلت لفضيلته برحاب مسجد النور بالعباسية بمدينة القاهرة عام 1998.

0: صدق الله.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من آيات الله البينات من سورة الحشر وقصار السور لفضيلة القارئ الشيخ صلاح يوسف. إخوتنا إخوة الإيمان، نستمع في الجزء الثاني من البرنامج إلى تلاوة قرآنية مباركة مما يتيسر من آيات الله البينات لفضيلة القارئ الشيخ إبراهيم الدرعة. ولد الشيخ إبراهيم سليمان الدرعة عام 1949 بقرية الكبيشة التابعة لمدينة الصالحية القديمة بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية. حفظ كتاب الله تعالى وتميز في تلاوته، وتقدم للإذاعة المصرية وتم اعتماده قارئا بها، وتوفي رحمه الله تعالى في 21 من يوليو عام 2002، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة جزاء ما قدم لكتاب الله تعالى. نستمع إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لفضيلة القارئ الشيخ إبراهيم سليمان الدرعة، سجلت لفضيلته بإحدى أمسياته بإذاعة القرآن الكريم مع الإذاعي القدير الأستاذ عبد القادر الزنفري.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية مباركة طيبة نحييكم من هذه الساحة الطاهرة من مسجد جمعية النهضة الإسلامية بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية، حيث نلتقي وإياكم في هذه اللحظات المباركة لننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، إن القرآن الكريم أنزله المولى سبحانه وتعالى على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نحل حلاله وأن نحرم حرامه وأن نقف عند حدوده وأن نعمل بمحكمه وأن نؤمن بمتشابهه. إخوة الإيمان، ونبدأ معا فقرات هذه الأمسية الدينية بتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ إبراهيم سليمان الدرعة.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان وصلنا معا إلى ختام هذه الحلقة التي استمعنا في بدايتها إلى تلاوة قرآنية مباركة لفضيلة القارئ الشيخ صلاح يوسف، ثم استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لفضيلة القارئ الشيخ إبراهيم سليمان الدرع. إخوتنا إخوة الإيمان، لكم تحيات مهندسة الصوت هدى محمد مع أرق تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: من تسجيلاتنا الخارجية،
3: برنامج يعده ويقدمه
4: عماد الدين عبد الخالق.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. تمام الواحدة من بعد منتصف الليل، كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم وبصحبة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. يبدأ الترتيل من الآية 35 من سورة إبراهيم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الطلاق. إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي.

إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء

الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون.

لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون

وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم

قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين

نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ

قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم.

بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين.

وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر

لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين

وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. فأخذ

يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم.

عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.

آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.

إن في ذلك لآية لقوم يذكرون.

وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون

0: يحب المستكبرين. صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، رتل علينا من صور إبراهيم والحجر والنحل بمشيئة الله عز وجل. سوف نستمع إلى الفقرة التالية من المصحف المرتل للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، وذلك في حوالي 3:08. ساعتنا الآن 1:30 من بعد منتصف الليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: يا
1: يا

القلب ولتمزج الإيمان بنبض حب. فلتجعل الإيمان ربيع قلبي ولتمزج الإيمان بنبض حبي. أنا

طائع وبطاعتي مسعود.

0: قدم المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام بمشيئة الله تعالى، في حوالي الرابعة إلا 5 دقائق سوف تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، وذلك لإذاعة صلاة الفجر على الهواء من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. في فجر هذا اليوم سوف نستمع بمشيئة الله إلى تلاوة مباركة للقارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، وإلى ابتهالات من المبتهل الشيخ جمال السيد حسين. وسوف أسعد بنقل صلاة الفجر على الهواء من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي. يؤذن بصلاة الفجر حسب توقيت القاهرة في 4:39. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى ترتيل مبارك للقارئ أحمد نعينع، يرتل علينا من أول سورة العلق وحتى ختام القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى

بك الرجعى أرأيت الذي ينهى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن

البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة.

أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير

أدى رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى

يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا

وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور؟

القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه، فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه، فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم.

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم.

من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين.

وأعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.

لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس

0: الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم.
1: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مع كل ختمة للقرآن دعوة مستجابة: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء، وخير النجاح وخير العلم، وخير العمل وخير الثواب، وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا، وحقق إيماننا وارفع درجاتنا، وتقبل صلاتنا واغفر خطايانا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار، وسلم تسليما كثيرا.
2: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى ترتيل قرآني مبارك من أول سورة العلق وحتى ختام القرآن الكريم. استمعنا بعده إلى دعاء ختم القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد نعينع. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 2:00 PM. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة الشورى للقارئ الشيخ محمد السيد السعدني.

مشفقون منها ويعلمون أنها الحق.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة الشورى للقارئ الشيخ محمد السيد السعدني. ساعتنا الآن 2:30 من بعد منتصف الليل. أعزائي المستمعين، أترككم الآن بصحبة زميلي الزميل الدكتور وليد الحسيني من أسرة المذيعين.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعدتم في الفترة السابقة طوال الساعات الماضية بصحبة زميلي عبد الجواد شندي، الذي أسأل الله له التوفيق والسداد في فجر الليلة، حيث سينقل لحضراتكم صلاة الفجر حين تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام من الجامع الأزهر الشريف لنقل صلاة الفجر في حوالي الساعة 4، معه في فجر الليلة متابعا من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان، ومعه قارئا لصلاة الفجر القارئ الشيخ حلم الجمل، ومبتهلا المبتهل الشيخ جمال السيد حسين. نسعد بصحبة حضراتكم معي من هندسة الهواء زميلي مهندس الصوت شحاتة عبد العظيم، سائلا الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يبعد عنا وعنكم شر النفوس والأعين، وأن يحفظ الله مصر بحفظه، وأن يجعلها أمنا أمانا سلما سلاما، وسائر بلاد المسلمين أجمعين. كما أسأل الله أن يرزقنا وإياكم صلاة في المسجد الأقصى، وأسأل الله أن يتابع لنا ولكم بين الحج والعمرة، وأن يرزق كل مشتاق إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى الآن مع تلاوة قرآنية مباركة من سورة البقرة يتلوها القارئ الشيخ صالح علي حسن.

0: هكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ صالح علي حسن من سورة البقرة، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وذل احتماء، لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل. يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ربع ساعة نقضيها في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورة غافر، يتلوها القارئ الشيخ صلاح يوسف.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ صلاح يوسف من سورة غافر، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نسألك ببركة هذه الليلة شفاء لكل مريض، ومعافاة لكل مبتلى يتألم ولا يعلم بألمه إلا أنت. نسألك راحة لمن أنهكهم المرض وأيقظهم الوجع، فأنت بيدك الشفاء، فاللهم إنا نسألك شفاء لكل من يتألم، ونسألك أن ترحم من رحلوا عن دنيانا، وأن تنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، وأن ترحمنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه، وأن ترزقنا من يلقن الشهادة حين الموت، وأن تختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يؤذن لصلاة فجر الليلة في 4:39، وينقل لنا صلاة الفجر لهذه الليلة زميلي عبد الجواد شندي، ومعه متابعا لصلاة الفجر من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان، وقارئا لفجر الليلة القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، ومبتهلا المبتهل محمود علي عوض الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 24 من سورة النحل، يرتل القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بأنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين